وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا

وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن

ويسألونك ماذا

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الخير يا صباح الورد.
1: صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحا.
2: أصبحتوا
3: صباح من الله والنعيم.
0: كوكتيل صباحي مسرون.
4: اقتصاد،
0: ترفيه، قضايا اجتماعية،
4: رياضة،
0: خواطر، وزراعة،
4: وتواصل مع الجمهور.
3: أصبحتوا
0: يا صباح النور والعافية.
2: صباح الله والنعيم.
5: اسمعونا
0: وتابعونا
4: في الفترة الصباحية.
0: أصبحت
3: أصبحت أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.

الثامنة ونص صباحا في استديوهات إذاعة دلتا. أسعد الله صباحكم بالخير مستمعين الأعزاء متابعي أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7 وفترتنا الصباحية ليومنا هذا الأحد السادس من شهر محرم الحرام 1448 للهجرة الموافق للحادي والعشرين من شهر يونيو 2026 للميلاد. صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.

0: عزيزي المستمع، دعنا نسمات الصباح تمحو كل ألم يسكن قلبك، وابدأ صباحك بابتسامة، فنجان قهوة، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية لتفتح لك نافذة الأمل. صباحكم خير.
1: ليس كل صباح يقاس بضياء الشمس، فبعض الصباحات تشرق بالكلمة الطيبة، بالقلب المطمئن، وبالأمل الذي لا يخبو. صباح أنيق كأرواحكم، يحمل في طياته بداية جميلة وحكايات أجمل.

0: صباح الخير للقهوة التي بها يبدأ الصباح، صباح الخير لمن معهم تسكن الروح وبهم يطمئن القلب وتبتسم الملامح، صباح الخير لمن سكنوا القلب رغم بعد المسافات، صباحكم خير.
1: حين يشرق الصباح لا يوقظ الشمس وحدها، بل يوقظ معها الأحلام المؤجلة، الآمال التي ما زالت تنتظر موعدها. فامنحوا هذا اليوم شيئا من تفاؤلكم، واتركوا للجمال مساحة في قلوبكم، فالأيام الجميلة تبدأ من روح جميلة. صباحكم خير، صباحكم جمال، وصباحاتكم دائما أجمل مع دلتا FM.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا،
3: شوف شوف كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاول.
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى.
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي، خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري. بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770110770 أو 777921435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
9: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
10: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
9: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
10: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
9: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
10: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
9: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
10: برنامج الرياضيات الذهنية،
9: أكاديمية الخط العربي،
10: برنامج الطالب المعلم.
9: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
10: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، ومع رجعتنا بالروح على أحوال وتوقعات الطقس ليومنا هذا الأحد 21 من شهر يونيو 2026 للميلاد.

0: البداية كما عودناكم مستمعينا الأعزاء مع التنبيهات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر. ينبه المركز الوطني مستمعينا الأعزاء الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.
1: كما ينبه مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن وفي السواحل الشرقية.
0: كما ينبه المواطنين في الهضاب الداخلية والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة والصحاري والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة من 11 ظهرا وحتى 3 عصرا. والآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن.
1: بداية بالعاصمة صنعاء، العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
0: في تعز العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: في ذمار العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجات وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: أما في إب العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: إلى صعدة العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع سحب ممطرة.
0: الضالع العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: في المحويت العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: أما في عمران العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: إلى جبل النبي شعيب العظمى 26 درجة والصغرى 8 درجات وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: في حجة العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: في قلب اليمن النابض البيضاء العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ممطرة.
0: في ريمة العظمى 26 درجة والعظمى والصغرى 18 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية وتشكل الضباب.

0: إذن إلى مدينة الدان الحضرمي سيئون 42 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو. في عتق العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
1: في مأرب العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة وحالة الطقس صحو.
0: إلى محافظة الجوف 41 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو. في البقعة العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة وحالة الطقس صحو.
1: في عدن العظمى 38 درجة والصغرى 31 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا.
0: انتقالا إلى المكلا 33 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار خفيفة. إلى عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى 36 درجة والصغرى 32 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
1: في جزيرة سقطرى العظمى 35 درجة والصغرى 28 درجة وحالة الطقس غائم جزئيا.
0: وفي الغيضة 33 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
2: في زنجبار العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
1: المخا العظمى 37 درجة والصغرى 30 درجة وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: إذن وأخيرا في محافظة لحج 39 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. Anytime, any
1: place. Radio Delta, number one dance station. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليومنا هذا الأحد 21 من شهر يونيو 2026 للميلاد.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. فن الكابوس.
9: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
2: التهاب وتليف الكبد،
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
3: علاج البواسير،
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوز جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just found it.

0: مالك
1: ضابح
0: ما ضبحك
1: ضابح
0: شد على سلامك
1: ضابح البجاش. صباح الخير.
0: صباح النور.
1: خلينا نبدأ بالدعاء بعدين جابر إنه يلا قريت كذا شوية.
0: بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا لا إلا أنت أسألك بحق من حقه عليك عظيم. بلا إله إلا أنت أسألك ببهاء لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت. أسألك بجلال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت. أسألك بجمال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت. أسألك بنور لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت. أسألك بكمال لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت. أسألك بعزة أنت لا يا لا إله إلا أنت. أسألك بقول لا إله إلا أنت يا لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. طبعا صباح الخير لي منكم فترة طلعت معاكم اليوم الأول بعد عشر يمكن ولكن هي طلعتنا بحقيقة ما بلا ما تنفع لا من تسعة
2: من تسعة
1: أيوة. وأيضا قدها مرتبط الوقت بالحدث بالموضوع بهذا الوقت
0: بالضبط.
1: فما عاد نقدرش حتى لو طلعنا بعد عشر حس إن مها إن هذا العام ما عاد مجدية. على العموم أنا فعلا مفتقد للهواء وفكرت كثير وما زلت أفكر إلى الآن هل نستمر أو نبقى أو ندخل برنامج آخر بالمشاكل الاجتماعية هذا ولا وصلنا للحل ولا وصلتنا للنتيجة. شوفوا الشتات الذي بنعيشه. على فكرة أنا بنشوف جزء من الشتات الذي بنعيشه مثل هذا الموضوع الذي بنتكلم عنها الآن إنه ما قدرت أقرر أيش أعمل وأيش أسوي. تذكروا زمان كنت حتى أكتب وأنا بين أنا مخزن أكتب مواضيع وأكتب أسماء ما عاد قدرت أكتب يا جلال. ما عاد قدرت أكتب على فكرة ما عاد قدرت أكتب غير مواضيع ما بين أكتب مش أنا كاتب.
2: لا رؤوس أقلام فقط.
1: أنا بين أكتب غير مواضيع رؤوس أقلام سلمتي يعني من هذا الأحداث السريعة. على العموم من ضمن التأثيرات الذي بينقصد بها التسلسل الذي بدأت به الموضوع أنه هل قررت أو ما قررت وما بين أكتب ما بين وهل عاد أكتب مواضيعي التزاماتي يعني عدة
0: خواطر فكرة
1: خواطر أو أفكار أو حتى أعمال ما قدرت أكتب. من ضمن العوامل المؤثرة أنا بين أشوف أن السوشيال ميديا من ضر ما شتتنا غير صراع الحياة. طبعا السوشيال ميديا في بلادنا أنا شفت أنه حالة أخرجت أسوأ ما فينا وغيبت أفضل ما فينا كيمني. أنا بنتكلم على المجتمع اليمني. أنا بين أشوف السوشيال ميديا مثل أمس حق ميرا هذا ومدري ما والكلام كبيت سابب والناس وحق الأستاذ محمد مفتاح كبيت سابب والناس ما بين مضبل وما بين مخون وما بين ناقد. سلوكنا وهجومنا كان من المضبل أو من المهاجم. هذا نبي خلي حسن يجاوبه يقول له إحنا في المكتب
0: حالة تلغبط.
1: جاوبي نبي. طيب حالة التخبط هذا الذي بتحصل طبعا احنا اذاعة مفتوحة وحرة ما احناش اذاعة دولة يعني حتى لو تكلمنا هكذا ما هوش يعني بالناس عاد عندها التزام او معايير الاذاعة حقنا يا جد طلع. طيب تذكر يا ضلال زمان حين كنت اجي عندك تعز تذكر زمان انت بتذكر كيف كانت اشكالنا وكيف كان بالنا شكلنا وبالنا
0: صحيح.
1: طيب تذكر كان معانا حتى اهتمامات مش زي ما حتى الآن يعني حتى من ضمن همنا انه كيف نرقد في ذي الفندق او يعني اشياء بعض الحين تكون تافه. على العموم انا اقصد انه الحاله الذي حاصلها الان في البلد او في العالم بشكل عام لكن تخلينا على بلادنا ووضعنا في حاله شتات. ما الناس مش طبيعيين. لم نبحث عن البحث العلمي ما دخلناش عن في حالة التطور الذي العالم كله بيتطوره رغم التفاهة لكن العالم بيتطور. في بناء ركزوا
2: صح.
1: احنا لا بنهبط
0: اصبحنا كالمستهلك وما فيش انتاج ما فيش وعي ما فيش.
1: يا عمي حتى الدول الذي هي فيها حالة عبث ولا منهار اخلاقيا مع ان انا عندي انا سمي الحالة الاخلاقية بالذات في الدول العربية اسف واتألم انهم وصلوا لهذا الحد. انا احب الانفتاح واحب الحرية ولكن مش بهذاك الشكل الذي بيحصل.
0: انفتاح مقيد بدين بعرف
1: لا هذا مهاجم لدين وعرف.
0: أيوه. صحيح.
1: على العموم احنا بنتكلم الان على التأثير الذي حصل من السوشيال ميديا وبين شوف بين اقول لك امس مثلا انت يا البنت الذي طلعت بتقول ارفع راسك ارفع راسك تمام ها وبعدها تتلك انه يمنية كح. فأنا من مناصري إنها مش بنت سطام. بعدين تكلموا كثير من أسرتها ولا بيت سطام في العراق إن ما لهاش على قولها يعرفوها. طبعا مش موضوعنا ولا إذاعتنا ولا برنامجنا للدخل بها وغربنتي لكم الحالة كيف إن الناس الذي مكهور وحالة الخلاف من هذا الطرف أو من هذا الطرف أو حق قلت لك حق رئيس الوزراء الذي غلطه وانا اشوف اني غلطه لا بت على الدولة اني اعتذر وحتى لو اعتذر هو مش عيب. على العموم ولن سيس بين اقول لك هذا المواضيع لكن انا بنتكلم بكل جرأة وبكل صدق وبكل وضوح وصراحة. كان المفترض انه حتى الاستاذ محمد انا اعرف الرجل مؤدب ورزين لكن هذا غلطه اعتذر مش هو غلط ما قد اعتذر
0: ولا عيب
1: وحتى لو استقلت من رئاسة الوزراء والله ما هو عيب عادي. فشفت انا الذي المضبلين كبيسبو الذي انتقدوا المضبلين بيسبو ويخرجوا هولك من الملة وقدوا مخوانه ومرتزقة بسر بسر وكيف وهولك بينتعثوا ان هولا شوية ادوات او مضابخ واوسخ مطبخ ومطبخ السياسة على فكرة.
2: صحيح
1: اوسخ مطبخ ومطبخ السياسة ما بش في الثوابت مطبخ خطير
0: لا عداوة مطلقة ولا صداقة مطلقة
1: طبخة بازلة يا ضلا تطرح ما فيها في الأكل الذي عملته تعمل البهارة هذه تشتينت طبخة السياسة
0: صحيح.
1: فاسم مطبخ شفتوا بتطبخ لكن هو طبخة بتجي بازل بدون ملح بدون شيء كل واحد يعمل البهارات الذي يراها
0: تناسب الذي عيوه
1: تناسبه وتناسب منهجه
0: صحيح.
1: في طبخة ما بش فيها ثوابت ولا فيها مبادئ تقريبا تسقط حتى مبادئ. على العموم كان موضوعي هذا بشكل سريع معكم أنا ما نشدري كيف الساعة هذا قد وقتها غير الذي
0: هذا تلفونك البطارية حقها ضعيفة.
1: على العموم يا حبيبي أيوة الموضوعي هو هذا كان باختصار أن السوشيال ميديا عكس نظرة على مجتمعنا سيئة أو غبية مثل ما أذكركم الإذاعات المحلية والخاصة هذا في 10 سنين هذا و 12 سنة أظهرت مجتمعنا بطريقة تليق في البرامج المسابقاتية والجوائز
0: صحيح.
1: نزعت الحياء وخلت الناس كأنهم لو تسمع البرامج في رمضان

0: فالمعارض قليل أدب إلا من رحم الله طبعا.
1: صحيح.
0: فأنا أتأسف و يعني تجي في قلبي نوع من الغصة إن إحنا اليمنيين بالذات، لأن إحنا شوف لا يوجد مجتمع ولا شعب أشرف وعز من اليمنيين، لا يوجد. أنا قد سرت دول عدة دول، لا يوجد أكرم ولا أرجل ولا أنظف ولا أطهر من اليمنيين، لا يوجد، صدقوني. حتى في هذا بلدان الشام وهذا وهذا وهذا تلقوا ناس لا يعني
1: احنا لا بشربة ماء
0: يبيعك بشربة ماء، يعني ما بش فيهم أدنى مستويات الشرف.
1: صحيح.
0: أما اليمنيين فلا يوجد أعز ولا أكرم فعلا، حتى مساجدنا مليانة، حتى ارتباطنا بالله، لكن الله لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا نتصارع دينيا.
1: مشكلة أنه
0: صراع الأديان أوسخ صراع والعقائد.
1: أصبح السوشيال ميديا بالغث والسمين والغوغائيين،
0: أيوة،
1: وأشبه المتعلمين كلهم بدور
0: في في في. وبعدها شفت حتى يطلعوا فيديوهات بحالات وعاهات، واحد يقلد أنه مغني وهو شمات، ويخقوا عليه وجالس بمصطق نفسه، واحد ثاني أيوة عجام، واحدة الواق. فيا جماعة عيب، يعني المفروض هو تستطيع يمكن الدولة تضبط هذا العملية، تضبطها، ممكن في ضبط أو شيء. إلا لهم كان بيتكلموا يا متى أخي الأستاذ هاشم شرف الدين أنه يدخلوا في هذا المرحلة حق الضبط. الله يرحمه هاشم، الله يرحم طبعا جميع شهدانا. طبعا
1: تضبط المحتوى أنه كل واحد
0: لا لا في حرية في نسبة ونجر.
2: شوف أنا بس في مصر بدأت تطبق، يعني قد في
0: منعوا حق الأطفال ولا
2: أيوة. كان في أمن خاص بالسوشيال ميديا أو
0: شوفوا يا شباب
2: وسائل التواصل الاجتماعي.
0: إحنا نعرف كدولة دولتنا تعرف أين حدود الحرية وين حدود المنع.
1: بالضبط.
0: فذا حين هم بيمنعوا بس الذي يغثيهم ويزعلهم، هم يشتغل هذا. فإحنا لو قد نرتقي ونرفع المعيار كدولة ونعيش كدولة بتخالط وتنخرط مع اسلوب حياة المجتمع وتنوعه وتتقبل السيء والجيد منه، هتستطيع تصنف ما هو الذي ما يضر المجتمع. يضر المجتمع،
1: المجتمع صحيح، مش الدولة،
0: مش يضر الدولة.
1: أي.
0: على العموم تحياتي لكم، انا اسف على الإطالة. هذه زيارتنا يمكن او برنامجنا الاول من بعد او قبل رمضان. انا
1: اتابع المباراة اليوم،
0: انا بين اشوف النتائج منه، ما فيني طبعا يا ضلال. من هذا الاسبوعين جالي هبوط، عاد انا اليوم قمت مالي
1: تابع المباراة وارتفع الضغط، حريق دم
0: ايوه جالي هبوط، اتعبني، ربش لي معيار حياتي كل، لا عاد قومتي، لا عاد لا عاد اكلي، خليه على الله. على العموم دخلنا سوق الضغط والهبوط والسكريات وهذا الذي جن امراض السن.
2: ما لهنش دخل بس
1: امراض العصر، امراض العصر
2: ما لهنش دخل بس والله
1: بيقعوا عمرهم 30 سنه جلطات
2: والله ما لهن دخل بس
0: قلت
2: في اشخاص اعمارهم بسيطه وتشوف الضغط عنده
0: انا اشتي اعيش مثل ابي يا عمي، انا اشتي اعيش مثل ابي في السبعين

0: يوم يكتشف انه يشوف الابره ويشوف التاريخ منتهي.
1: مصيبة.
0: لابره المضاد الحيوي. يعني هنا انت توقف وتقول انه هل معقول ان وزاره الصحه مهملة لجانب التفتيش للصيدليات والأدوية المنتهية ومتابعتها أول بأول؟ ما أعتقدش أنه الإهمال فعلا لو في وزارة الصحة يوصل لهذا المرحلة، لكن قد تحصل، لأنه يعني أنك تتهاون في هذا الجانب فهذه كارثة ومصيبة كبيرة. أنك تتهاون في علاجات منتهية الصلاحية هنا في أو مش مخزنة بطريقة صحيحة، هنا نقف ونقول على الدنيا السلام. لأنه أنت الآن حق يعني الآن حقن الطفلة بمواد منتهية بعلاج قد ينعكس سلبا على الجسم.
1: الأدوية والمبيدات الحشرية أو السموم عندما تكون منتهية مفعولها كارثة مصيبة
0: عكسي بدرجة أولى. يعني
1: بغض النظر عن مثلا المواد الغذائية قد بيوقع السموم غذائي بتلحق، وهذا فيه نقص أولا شيء من الجهات الرقابية مثل ما قلتي المسؤولة عن رقابة هذه الأشياء، ثانيا أنه من ثقافة المستهلك.
0: وإحنا تكلمنا فيها في حلقات سابقة يا طلال،
1: يكون عندك ثقافة استهلاكية، لازم يكون دراية بمكونات الشيء، بتاريخ إنتاجه، بتاريخ انتهاء الصلاحية، المواد المكونة لهذا المنتج. خلي الأدوية هو بتأخذها ثقة من دكتور أنه قرر لك هذا العلاج، لكن ركز شوية في
0: التاريخ.
1: لا يكونش إهمال من الدولة أو من الجهات المسؤولة وأنت زيد تهمل صحتك وسلامتك.
0: صحيح.
1: قرر التاريخ، ركز شوية، لأنه في ناس ما عندهم ضمير، بيبيع الشيء قصده الكسب المادي
0: أهم عندهم،
1: أهم من صحة الناس.
0: صحيح. إذا نرجع للي أنت شفته أو سمعته يا طلال.
1: والله اللي شفته في وسمعت عنه في المدارس الحكومية، الآن طالبين ما يقدمه ولي الأمر من مساعدة للمدرس، هي بديت كمساعدة وتحاكينا في هذا الموضوع،
0: كانت مساعدة وأصبحت فرض واجب،
1: الآن فرض واجب، والآن فرض واجب تدي حق نص السنة مقدم نص العام الدراسي مع التسجيل، ولا ما بيسجلوكش في المدرسة. يعني والذي مع ثلاثة جهال الطفل بيشتي 3000 و1500 تقريبا حق التسجيل، 4500 لو معك ثلاثة، يعني في 15000 تطلع وزيد. منين أول يعني تمسكن لما تمكن.
0: وإحنا هنا بنتكلم على أشخاص عندهم طفلين وثلاثة وأربعة وخمسة.
1: أيوه.
0: يعني في أشخاص معه خمسة أطفال في المدارس ودخلها المادي ما يغطيش أبدا.
1: يلا باليوم تخطأ.
0: صحيح.
1: بعضهم والله نوصل لمرحلة أنه الحمد لله كمل اليوم ما حد مرض من الجهال، ما بشي ما بش حاجة، ما كملتش الدبة الغاز، أمورنا سابرة اليوم كمل الحمد لله.
0: صحيح.
1: يعني وانتو يعني حبتي ولديك أول شيء تمسكنتو، هي مساعدة، هي منك كإعانة، يعني مش شيء فرض ولا هي واجب، يعني فرض واجب عليك هو يعني اللي يشتي دي واللي ماشيش ما يديش، والآن فرض غصبة الدولة ما نسجلش عيالكم في المدارس. ما قد وقعتش هكذا والله، أنا أشوف وزارة التربية والتعليم تفعل لها حل. يعني المواطن هذا شاقي على من يشقي، على أسرته وجهالة، ولا شقي على المدرس والمدرسة. الدول الباقية وصلت لأن الجامعة مجان، وإحنا ما عندنا شيء جامعة مجان ولا نشي مدارس مجان بالتي. صحيح. رسوم تسجيل كانت أذكر زمان في أي عهد في أي عصر قد أنا ناسي 350 ريال، والناس صاحوا زادت 350 ريال زيدوا 100 ليش، واصدروا قرار بعدها بعام إنه مجان التسجيل ما بش رسوم التسجيل. الآن رسوم التدريس شوية شوية يقولون 100,000، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش نفعل؟ ما هو الحل؟ لا يدرسوش الناس عيالهم، نبقى هذاك إحنا مقفلين.
0: المشكلة إنك تلاقي واحد يجي يقارن لك ما بين المدرسة الحكومية
1: ويقول
0: لك
1: تقارن.
0: إنه طيب احمد الله أصلاً المدارس الخاصة بتأخذ مبلغ، لا أنا ما ليش دخل من المدارس الخاصة، أنا وضعي
1: أيوه.
0: ما يسمحش أبداً إني أفكر.
1: ولا تقارن، ما فيش لا تقارن، لا تقارن.
0: صحيح.
1: لو التعليم الحكومي جيد ما عاد حدا يدرس في مدارس خاصة.
0: صحيح.
1: صدق الله لما كان.
0: كانت المدرسة الحكومية أفضل بمراحل من المدارس الخاصة، والآن أصبح

0: وضع مزري للغاية وأصبح العكس.
1: مشكلة. أنا أتمنى أن وزارة التربية والتعليم تراجع هذه القرارات التي هي مجحفة في حق المواطن المسكين الغلبان. يعني ما هو دي 3000 و1500 4500 مصيبة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: ألو سعد الله صباح.
1: يا صباح الخير والعافية.
0: صباح النور والعافية.
1: ألو
0: يا حيا بسمة.
2: والأستاذ أنا في
0: الحمد لله في خير.
2: الله يسعدكم.
1: يا سمح شوفي مكان التغطية تكون جيدة فيه. صوتك بقطوع.
2: أنت بقطوع عندي والكل يعني شوف خاصة ازاي. وبالنسبة لموضوعكم ما شاء الله والله العظيم إن أنتم طرقتوا الموضوع مألف. أولا من ناحية على قولتي يا أستاذ نسي يعني الإنسان ما حد بينفع حد وما عاد مش عند النص طميت يعني واحد المفروض تو الإنسان يتحقق من نفسه بالتوارخ سواء في المواد الغذائية ولا في الاتجاهات هذا لازم على الإنسان ما حد بينفع حد كل واحد يقوم مصلحته.
0: صحيح.
2: ثاني شيء بالنسبة للأستاذ زي الأستاذ طلاب كلامه واقعي إذا ما لقوش هذا الشيء فالله ما يدخلوا دائرة الضياع للأطفال والطلاب ودائرة الظلم.
0: صحيح.
2: في مدرسة حكومية أنا جيت واحد.
1: صحيح. الوصل يوصل ولي الأمر لا مرحلة من بداية العام الدراسي هكذا طلبات خلاف الدفاتر خلاف الزي والكتب يشتريها من فوق الرصيف عقول ابني لا عاد جعله يتعلم يروح البيت يجلس لا عاد يتعلم.
2: والله أكثر الناس ما عاد القدوش اللي من الهم والغم يضيعوا عيالهم بسببه. صح أن المدرسين محتاجين بس يدوروا لهم حل بقدر استطاعتهم والمدرسين يفعلوا خير لأن هذا يعني واحد
1: أنا لا ألوم المدرس يا أخت سمح ما ألومه
2: صح ألومهم ما ألومهم بس يعني حتى كما كان يعني بالتقسيط هذا لا يضغطوش على الآباء.
0: صح.
2: كم من الطلاب يخرجون من المدرسة كم من طلاب يخرجون من الجامعة بسبب الرسو.
1: صحيح.
2: يعني ما بساعد معهم خليني ما طالب ابتدائية.
1: مشكلة والله.
2: الله يسعدكم أنتم بتطرقوا مواضيع والله أني تهمت حياتي لكم.
0: شكرا جزيلا لك يا سماح.
2: ونستفيد منكم لأن كلامي كلامكم هو الذي بينفعنا.
0: شكرا جزيلا لك يا سماح.
1: شكرا
2: الله معاكم
1: في أمان الله.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50-meter street in Babos.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
3: مين بيحب الرسم؟
15: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
15: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
16: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
17: يوه، مطعم الحلواني التركي.
18: الحلواني الذي نعرفه؟
17: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمة صنعاء.
18: نعرفه من زمان،
17: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
18: دجاج الحلواني من زمان،
17: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
18: طعيم من زمان،
17: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
15: من زمان
19: من زمان
4: حلويات وبيتزا ومعجنات
17: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
15: من زمان
17: ويوجد لديهم خدمة التوصيل
4: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي تليفون
17: 772-238-378

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، وبنروح على موضوعنا للنقاش، هي آخر فقرة في صباحته اليومنا هذا. موضوع يمس حياة الناس، أرواح الناس. بنلاحظ أنه في حوادث
1: طبعا الناس. إنسانية الناس أيضا،
0: إنسانية الناس صحيح،
1: مدى رحمتك وانت يعني وقلبك كيف ممكن أنه يتعاطف مع الناس. يعني مثلا الفترة الأخيرة شفنا أكثر من حادث، سواء صاحب موتور مثلا وتقلب، أصحاب سيارة حصل حادث فيها عنيف، شخص صدمتها سيارة. اللي بنشوفه أو بنركز عليه أنه في كثير من الأشخاص ممكن يمشوا من جنب هذا الشخص الذي محتاج إسعاف
0: بالضبط،
1: وما حد يعبره.
0: السبب فيها هذا الشيء اللي بيحصل، إجراءات اللي تتخذ في المستشفيات من قبل الجهات المسؤولة، مندوب البحث، إدارة المستشفى، أنه أول ما يوصل بتسعفه، سواء أسعفته بسيارة أو أسعفته بتاكس أو لو الحادث في باب المستشفى، مجرد ما تدخل أنت متهم.
1: صحيح، يبدأ يحجز سيارتك
0: ولا يحجزك
1: ويحجزك أنت، إن صحي الشخص اللي أنت أسعفته فالحمد لله أنه خارجك
0: ولا ودفت،
1: وإذا ما صحيش أو دخل في غيبوبة أو احتاج عملية والوقت طويل، فأنت رهن حتى
0: حلنا على ما يتخذوا الإجراءات،
1: أسبوعين شهر شهرين سنة،
0: الكاميرا والدوش وده الذي كانوا في الحادث والدو والدو.
1: طيب أول شيء هذه الإجراءات عقدت من الأمور كثيرة. هذه الإجراءات نزعت الإنسانية والرحمة من قلوب الناس. أنا الآن لأننا شدخل في سينوجي، مش أدخل في دائرة اتهام، أنا لا لي دخل من هذا الشخص الذي الله يشفيه وإن شاء الله يقوم بالسلامة وامشي من جنبه وانتهى الموضوع. بتحصل أحيانا أنه صاحب موتور يتقلب وإصابته خطيرة وتمشي من جنبه 20 سيارة و1000 شخص ولا يمكن واحد يسعفه، لأنه أنت حتى لما توصل وتدي لهم شهود ما لهمش دخل من الشهود، يقولوا لك لا.
0: ايوه صحيح،
1: يعني قد انت بتسير وتشل معك 2-3 شهود انه احنا اسعفنا،
0: صح،
1: ما يتدخلوش، لا بد ما يمسكوا واحد منكم.
0: بالضبط، وصل الحال الى انه حتى اذا حصلت الشخص مغمى عليه مصاب، يعني ارتفع عنده السكري ودخل في اغماء
1: نوبة صرع
0: بتسعفه ودفت، صح. انت المتهم وانت في نظر الدولة لازم أنت صاحب الجريمة، خلينا نقول أنها جريمة، وبتنتزع الإنسانية من الناس أنه ما عاد بيسعفوش أحد،
1: صح. وهذا مش كلام مبالغ فيه، هذا فعلاً
0: في حاصل.
1: فيديوهات أثبتت فعلاً أنه في أكثر من حادث يحصل والناس يمشوا من جنبه وما حد يعبره وما حد يقدر يسعفه أو يتدخل.
0: شوفي، حصل شيء حكاني واحد فيه، أنه في السبعين، ميدان السبعين، هم معهم عرس ماشيين بالزفة وبالسيارات وقت الظهيرة هذا، شافوا موتور طحس من نفسه تقلب وتعور صاحبه، قالوا يفعلوا فيه خير، يسعفوه للمستشفى. وصلوا للمستشفى بيسعفوه، بيقولوا لمندوب البحث بيسجل من الموتور هذا من الذي أصابك، من الذي صدمك، قال هولة هم اسعفوه ما لهمش علاقة. فلما شدوا على الولد هذا وجاء مندوب وجاء واحد صاحبه مضابط وهذا من المرور، الوليد افتجع، قال انا مش هم اللي صدموني. طيب ليش قلت هكذا؟ قال انا ما بش معي من يصلح لي الموتور، قلت هذا تشعبط عليهم ومشان يصلحوا لي الموتور.
1: لها جوانب كثير،
0: بصري لها جوانب مختلفة، يعني بيخلي الناس يمنعوا انفسهم من فعل الخير،
1: صح.
0: وفعل الخير تلقى شر، وبنفس الوقت انه والدولة ايضا ملامة في هذا الجانب، ولا حلها بسيط، وصل للمستشفى سجل بيانات هذا الشخص ودهم عارف انه هذا ساكن في المنطقة الفلانية والله معه
1: انتهى الموضوع. اذا اثبت يعني عبل ما تراجعوا كاميرات ان وجدت، وما شاء الله الكاميرات اصبحت شيء جميل جدا انها موجودة في كل حتى الحارات، ان اثبت انه هذا الشخص هو اللي متسبب بهذا الحادث، انت قادر في لحظة تديه،
0: صحيح،
1: قادر في ثواني تدي،
0: وانت دولة قادر تدي، صحيح،
1: فانك تحتجزه عندك حتى يصحو، ما احسش انها
0: والنائم حتى يصحو والغيبوبة حتى يودف ويدخل السجن الادمي.
1: معنا اتصال، دي لنا يا عبد الاله الاتصال.
0: الو،
2: السلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله صدق. يسعد الله صباحكم.
1: يسعد
2: الله يعطيكم الصحة والعافية وطول العمر.
1: يا
0: آمين وياك أخي. من معنا أخي العزيز؟
2: معكم أبو خالد المهري محافظة المهرة.
0: يا مرحبا بك.
2: الله مرحبتين. الله يعطيكم العافية وأشكركم على لقاءات البرنامج.
1: أنت من فين بتتابعنا؟ من فين بتتابعنا أخي؟
2: من محافظة المهرة تابعكم. والله حييكم إن شاء الله بإذن الله. وأشكر إذا عدلت على هذا البرامج هذه.
0: مشكور
2: ملامسة. أي والله ملامسة للشعب. وكلامك صحيح. أنا أشوف في آية قرآنية تقول ولا تزر وازرة وزر
1: أخرى. صحيح.
2: تمام. والإمام علي عليه السلام يقول برضو في تمام لا يأخذ الإنسان في ظلم غيره. أيوة. فما يحصل من الأجسام والمباحث هو بعض الأحيان اختراق العملاء والمرتزقة. تمام. هؤلاء الناس الذين يبغون أن تكون اليمن تتقاتل ما بين هالبين. تمام. يعني شخص الآن مطلوب أمنيا وحصلوا هذا الشخص عندك معزوم على الغداء وهو مطلوب أمنيا، أخذوا البيت كله مع الحريم مع الرجال مع الأطفال، أخذوهم إلى وين؟ إلى المباحث أو إلى القسم، بيجلسوهم هناك أشهر وتبدأ المساومات. يجوك المساومين في أرواح الناس، كم تدفع عشان نطلعك من هذا الشيء؟ فإحنا الناشد السيد عبد الملك حفظه الله تمام بأن تكون ينظر لهذا الشعب بعين المسؤولية. وهو رجل مسؤول ورجل مو مقصر في جميع جوانبه، لكن إحنا نبغى المؤسسات الأمنية تمام نبغى تحط يدها بيد هذا الرجل القائد كي ننجح ونكون ناجحين في القانون، ناجحين في الزراعة. صحيح. ناجحين.
1: طيب ايش اسألك، حصل من قبل مثلا انه لموضوعنا يعني اللي بنتكلم فيها الان، انه مثلا حصل حادث امامك او اضطر مثلا شخص انه يسعف شخص معين مثلا من الشارع ما يعرفش يعني، وصل الى مثلا الى المستشفى وتم ضبطه او تم اتهامه؟
2: نعم صارت الأشياء هذه أمامنا كثيرة.
1: صح.
2: يعني أول شيء مثل ما قلتم تمام في الوقت الحالي الآن لو كان إيش ما كان حصل قتيل حصل ما حد راح يتدخل.
1: صحيح.
2: انتزع الوازع هذا ليش؟ لأنه يقول لك الآن أي طفل، والله لو تسألين طفل عمره 10 سنوات وتقولوا له ليش ما ساعدت هذا، يقول يا أخي ما لك أنت، هذا بيشلوني بيحطوني معاك.
1: صحيح.
2: فإحنا نخاطب مين؟ إحنا الآن في وضعية كامل الآن في الجنوب، عندنا الآن إحنا نتكلم في الصفة في الجنوب، عندنا القتل مليان، عندنا الاغتصابات مليان، عندنا ضرب كبار السن، الاعتداءات، أخذ أموال الناس، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراث. صح ولا مو صح؟
1: صحيح.
2: الناس يأخذون أموالك بالغصبة. غير هذا كله صارت الجثث مرمية في الشوارع، الواحد يخاف.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: أي والله يخاف، يعني سواء كانت المرأة سواء كان حتى لو طفل تمام مغمي عليه مثل ما قال الأخ، يعني الله يطول عمره، في سكر أو في أمراض، صار الواحد يخاف تمام بعض البشر إنه يدخل بهذا الشيء لا يتهم هو.
1: صحيح والله شيء مؤسف.
2: نعم. فهذه العادة ما زالت موجودة عندنا الآن في اليمن كامل، يعني في الآن في بعض من الضباط بعض من المسؤولين يعني يبغى يطلع له رتبة تمام، مثل في الحرم في مكة مرة صارت قصة أمام عيني في مكة، رجل عسكري رمى جوال تمام وجاء من المعتمرين اللي موجودين هناك، سبحان الله جت عند إخواننا من اليمنيين، أخذ الجوال. إيش سوى هذا العسكري السعودي؟ أخذ اليمني. ليش؟ عشان لما تحصل سارق انت في مكة وانت عسكري تحصل لك اجازة اسبوع. ايوه اجازة اسبوع وفيها. فاخذها راح سلمها للهيئة على طول بدون ترحيل.
1: لا حول ولا قوة الا بالله.
2: ايوه راح حلو. طيب يعني رجل
1: جاي يعني مثل هذه الافعال. وفي الحرم
2: نعم هذه في الحرم، والله في الحرم في مكة مراهقات بنات وسرقات ونشر الآن.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يقول لك طلبت. فإحنا ما هو موضوعنا هذا، لكن إحنا نتكلم في الموضوع الأساسي. الشعب هذا اليمني شعب كريم، شعب معطاء. إحنا داخلين على فترة حرب مغصوبين تحرير الجنوب تمام من العدوان الغاشم. صارت الآن المساعدات فيها قلة، صارت الآن الإحسان في بعض الأمور. الآن تبغى تعطين إنسان تبغى تعطينا مثلا تساعدي تقول لنا هذا مرتاح ليش أساعده؟ فصار قل الوعي هذا الديني، قل الوعي الإسلامي، قل الوعي القانوني. صرنا نتقاتل، صار القوي يأكل الضعيف والضعيف يأكل الميت. مع كل أسف.
1: صحيح.
2: أنا ما أطيل عليكم، الله يحييكم.
1: أنا أشكرك.
0: أشكرك أخي.
1: أشكرك جدا وأشكر مداخلتك، شكرا جزيلا لك، وأدام الله, الله لنا يمننا الحبيب موحدا دائما يا رب.
2: بإذن الله إن شاء الله. وأنا اللي أشكركم إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. وأقدم شكري للاثنين العقيد علي أحمد كحلة والقاضي محمد الحجاجي الهمداني برجوع إلى محكمة الاستئناف، لأن هذا قاضي عدل مع عبد الله نجار، وإن شاء الله بإذن الله الوضع يتغير. وكلمتي الأخيرة مسألة وقت، وسوف ترجع اليمن من جديد حديد بإذن الله، وفيها بركة، والله يعطيكم الصحة والعافية.
1: شكرا بإذن الله. شكرا جزيلا لك ولمداخلتك. أنا أشكرك أخي الكريم،
2: حياكم الله.
0: الجهات المسؤولة لازم تطرح حلول ومعالجات.
1: صحيح.
0: خلي الناس انهم
1: لا يعني تنزع الرحمة،
0: لا تنزع الرحمة، خلوا الناس يفعلوا الخير. امشي من جنب الآدمي وهو مصدوم وهو يعني مكسر، هذا بيحدث واحنا في في في في مدن، في قلب مدن.
1: أيوة.
0: فما بالك بالخطوط الطويلة.
1: ايوه، يعني مثلا في الخطوط الطويلة لما يكون في حادث عنيف معين او شيء وما فيش كاميرات،
0: الدقيقة أو الخمسة دقائق بتفرق.
1: أيوة، وانت بتفكر إنسان. كمان انه انا الان ايش اللي يخرجني من هذه المصيبة، ما بش كاميرا حتى ممكن يراجعوها يشوفوا انه انا مجرد مسعف او عملت خير، فافكر مليون مرة ومن رحم ربي خرجوا من المصيبة هذه.
0: المشكلة ان احنا في اليمن ما احناش مثل ما بقية الدول، ما بيتدخلوش او كذا، بس بيتصل بيجي الاسعاف يبز الادم.
1: صحيح.
0: عندنا موت ولا عاجي لك سيارة إسعاف.
1: صحيح.
0: أيوه.
1: معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو صباح الخير.
1: يا صباح النور والعافية.
3: كيف أنتي؟
1: الحمد لله في خير. من معنا؟
3: معكم أمر جوان.
1: من؟
3: أمر جوان.
0: أمر جوان
1: يا حيا.
3: لكم الحياة. طبعا والله مني حصلت كثير حوادث نزيتها في بعد الليل.
1: صحيح.
3: يعني أنا أشوف أكثر أثناء والله تكون صلبطة. على ما شفت واحد من عندنا يعني من البلاد يعني نسوان يعني خرجت من الزهي بس واحد على سرعته هذاك البخ تهم، بس والله من بعدين سلطته واتهمينه ويا غارته جرهنه وشلهنه المستشفى تعال اسمه قال اسمه ويعني تفكر انه حالته وفيه ما يعني امراض هذاك اللي فيها سكر وفيها ضغط واللي كان حتى لو بعدها اي حتى لو ترسل وصحة عادك ترجع وتعالج من جديد.
0: طيب يا مرجوان، يا مرجوان احنا ما بنعالجش الجانب الذي هو انه الناس بيتشعبطوا او بيتصلبطوا على الشخص المسعف، احنا من الجانب الانساني انه مشينا وشفنا حادث والله ما حدا صاط يسعف، لانه بالمستشفى عيمسكوك وسين وجيم وما عيفكوا لك الا لما يقول هذا مش الذي صدمني. ما هو الحل؟ ما هو الحل يعني؟
3: هو ما بيتحل، لأنه لو هي الحكومة ما بيدفع على الحل ولا هو ذاك التأخير مرة. أنا على ما تتأخر يعني.
1: يا أم أرجوان الصوت عندش بيقطع، بيجي ويروح، ما يعني ما قدرتش أسمع جملة متكاملة.
3: طيب يعني هي صوت يعني مساحنا وهو طمطر.
1: ما زالت التغطية. عاود الاتصال بنا يا أم أرجوان، أنا أتمنى منك تعاود الاتصال بنا.
0: نحن ما بنسمعش بوضوح.
1: في حلول ممكن أنه يتم تطبيقها، في اقتراحات معينة، في أشياء كثيرة جدا ممكن تكون مساعد لحل هذه المشكلة. ممكن زي ما انت قلت يكون في رقم مثلا للإسعاف الطوارئ، ممكن مثلا يكون في أكثر من رقم للاتصال، ممكن يكون في مثلا فرق للإنقاذ، في حلول كثيرة. في ممكن انك تكون تاخذ بس بياناته، بطاقة الشخصية، اثنين معرفين، لا انتهى الموضوع. يعني انتوا بهذه الطريقة فعلا بتوصلوا الناس لمرحلة ان تنتزع الرحمة والإنسانية من قلوبهم. وصلنا لمرحلة انه الأفضل انك تفلت والدعم مترح لك، هذا المنطق بيقول انك تفلت وترح لك، خليه يموت.
0: مش شيء من احنا اليمنيين ولا هي عاداتنا ان احنا بنشوف الشيء الباطل او وتنتزع الرحمة مننا ونشوف واحد بيموت ما ننقذه.
1: صحيح.
0: لا، لكن المشكلة انه الإجراءات هي التي بتخلي الناس هكذا بينفروا.
1: صحيح. معنا اتصال.
0: ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف الأخ طلع؟
0: الحمد لله.
4: كيف الأخ نسي؟
1: الحمد لله في خير.
4: الله يحفظكم، والله عجبني موضوعكم.
0: من معنا أختي العزيزة؟ من معنا؟
4: معكم أم عمار.
0: أم عمار يا مرحبا. اتصالك منين يا أم عمار؟ من فين تتصل؟
4: من الصافية.
0: يا مرحبا. تفضل.
4: حياكم الله. يحفظكم. يعني الخميس الأول عيال أختي الثلاثة، يعني ابن أختي واحدة وابن واحدة وابن واحدة، إحنا كنا في البلاد على أساس يبتلونا مصروف يجو. طبعا عدوا أيامات إجازة وعيد وهذا، الناس كل المخزن

0: لأنه حتى خروجه بعدين ما هوش بالسهل ولا بفترة قصيرة. لا إذا حصل لا قدر الله ودخل في غيبوبة أو دخل عناية أو احتاج عمليات فعلا بيدخل في أزمة يعني الشخص، لأنه ما بيخرج بسهولة أبدا.
1: طيب برأيك
2: أنا داري أنه يعني بيمسكوه بس في وثائق أصور وأنا بنسعف هذا فعل حادث أصور في الجمعة أنا تلفون.
0: أنت عارف أنهم أحيانا بيوصلوا بشهود، أحيانا بيوصلوا بشهود وما يأخذوش بكلام الشهود، يعني أحيانا يوصل الشخص المسعف ومعاه اثنين ثلاثة من أصحابه
1: من أهل المنطقة أو المنطقة كذا
0: أنه لا فعلا هذا ما صدمش هذا إسعفه وما يأخذوش بكلامه.
2: طبعا والموقف الثاني يعني أصحاب ابني مسك المقر، أصحاب السافر ويعيدوا في البلاد تو يعني قدم بعد آخر نقيل يسبح يعني على جيتهم صنعاء يعني نزلوا ذمر قدم عيطلوا تقلبوا بالمطر واحد يعني الحمد لله بخير وهذا بجلس دوخ له هنيك اتصلوا لابني جيب الزنع جيب الزنع ما حد ري والله نحنا كم وقفنا من سيارات ولا حد ري حتى يوقف لهم حتى يعني بالزوم لا كحازة ولا لا يعني أقرب منطقة يعني قدم في آخر نقيل هذا حتى يسلح
1: أيوة
2: يعني أنا أسأل من الله إنهم يعني التوجيه لمن للمستشفى لما يوصلوا. أنا أتي لبصت ما شكتبش إن أنا سطمت وهربت ولا أنا فعلت خير فعل خير صح. أنا طرحت عندكم
1: في
2: فعل
1: في
2: خير
1: في إجراء يا أختي العزيزة مثلا أنا وصلت أسعفت فلان سواء كان بحادث أو دخل في غيبوبة في الخط في الشارع أو كذا وصلت أسعفه شو اللي بياناتي صور بطاقتي واتصل ادي له انا ادي له رقم عاق الحاره ان انا في الحاره الفلانيه ساكن وشنو البيانات هذا ان والله ثبت انه انت ما انتش الذي صدمت فانا مروح وان ثبت عيدو عيدو
2: ايوه لكن مثل ما قلت انت الذي سعفوه وتصلبت وقال هم الذي صدموني يعني كل واحد صح يفتجئ
1: ايوه الناس بيحلوا ما عاد بيرضوا ايوه الناس ما عاد بيرضوا يفعلوا خير صحيح
2: والله الحادث حق
1: لكن مشي مشي مشي, مشي معممه هي نسبتها بسيطه
0: اي ما تخليناش
1: نعممها ايوه لكن احنا أيوة. الناس واليمنيين بالذات دافعهم لحب الخير والفزعه موجود لكن لا تخلوا الناس ينفروا
2: انت الكلمه يعني خلاص اطرح بياناتي حارتي رقم العاقل رقمي
1: ايوه
2: وهذا يثبت لك كل شيء والحادث اقسم بالله الحادث حق السائله يعني مطر قطع عليه صاحب هيلوكس هو عاكس المطر يشتي يطلع الطلعه الثانيه اقول لك أيوه. اثنين واحد يعني كسرت رجله والثاني اقسم بالله انه خرج من مخه لا بين
1: للقلب
2: اقول لك اللي يعيش الموقف هذا ولا حد جلسوا اكثر من ساعه ولا حد الناس قد الأم فوق الأمة
1: والمصيبة يعني ما بيش دولة عتتصل عجو يسعفوا وهي هذا المشكلة
2: يعني كان يسيحوا سيحوا للنجدة سيحوا لهذا ولا حطر ذي قلت لا حول ولا قوة خلاص قد مات ما عاد فايدة بدو معروف بعدين طلعوا في الكاميرات وانه طلع صاحب ابن اختي قلت لا حول ولا قوة إلا بالله
0: لا حول
2: ولا قوة لكن نسألنا الله يعني رحمة القلوب فينا احنا وفينا والثانية يتراحموا في المستشفى لما يسعف الواحد أنا سأطرح لك بياناتي ورقمي وهذا أنا فعلت خير وتعبت وخلاص
0: صحيح
2: وتكون الرحمة من الطرفين
1: بالضبط أنا أشكرك أختي العزيزة على اتصالك ومشاركتك معنا
2: وتحياتي لكل المستمعين وكل طاقم الإذاعة وشكرا شكرا ألف شكر لكم على هذا المواعيد
0: شكرا جزيلا لكل مداخلتك
2: يا أمان الله
0: نسأل الله السلامة
1: نسأل الله السلامة وأن الرحمة ما تتزعش من قلوب الناس يسعف أنت ناوي خير
0: ربي معك ما بيفلتكش
1: ما عيفلتكش رحم الرحمين احنا ما بنقولش للناس فلتوا
0: لكن
1: اصبر على الذي حتى انه تضع الحلول اصبر على الذي بينوبك لانه فعل الخير عسر
0: صحيح.
1: فعل الخير عسر واصبر على ما يوقعك في المستشفى من اجراءات روتينية مملة ومتعبة
0: ومش صحيحة
1: اصبر عليها واجرك على الله
0: صحيح لكن انك لكن تشوف انك شخص
1: لا تفلت آدمي أيوة. وتنقذ روح هذه روح يعني
0: انقاذها في يدك
1: حاجة كبيرة عند الرحمة الرحمة
0: صحيح نسأل من الله السلامة وتقريبا وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لأصبحت ليوم الأحد في الأخير خالص الشكر والتقدير أكيد لكل متابعين برنامج أصبحت ليوم الأحد ومتابعين
1: راديو دلتا فم
0: 101.7 صحيح إن اليوم ما قريناش رسائل نحن نعتذر وبشدة أكيد ويعوضكم أكيد دلتا أكاديمي، وأكيد بيعوضكم أيضا أصبحت الخميس، ولنا لقاء يتجدد بإذن الله في الأحد المقبل من أصبحت اليوم الأحد. خالص الشكر والتقدير مني أنا نسيم يحيى، وأيضا من زميلي طلال الجنداري ومن المخرج

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
11: فعلا انه سوبر داك.
10: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
13: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
14: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق، خيال.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس، وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
14: Just found it. Radio Delta.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر حسب الرغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمعلومات المصرفية.
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامج طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى
11: المستوى اليمني في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي،
12: برنامج الطالب المعلم،
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
14: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
15: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
16: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
15: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
16: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
17: جوار مدارس صناع النجاح.
16: تليفون 770-10770
17: أو 777-921-435.
18: كل يوم في هوا
19: وانت ماشي كل يوم.
20: أيوة
19: لازم تاخذها كل يوم.
20: ايش هي؟
19: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
21: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
19: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذة.

0: ABC Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير
3: يا صباح الأنوار،
4: طيب الله صباحكم،
5: أسعد الله صباحكم،
2: وطيب الله صباحك،
6: يا صباح الرضا،
2: يا صباح النور، يا صباح الخير،
7: يا صباح الفل،
0: يا صباح البن، بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، الباحث خليل، للطب البديل، للطب البديل.
14: Hey, welcome to our shop.
15: Do you have excellent sports clothes?
14: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
15: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
14: Oh, really? Where is that school?
15: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
14: Oh, really? Is it a good school?
15: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
14: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
15: Yeah, you can.
14: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
15: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
14: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
16: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعيم من زمان،
5: اسماك وجمبري بجميع انواعها
6: وبروست مكبلات بجميع انواعها
7: من زمان.
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات
5: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح
7: من زمان.
5: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
6: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
5: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
2: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: مين بيحب الرس؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
10: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
9: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
10: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
9: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
10: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
9: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
10: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
9: التهاب وتليف الكبد.
10: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
9: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
10: علاج البواسير.
9: علاج البهاق والبرص.
10: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
9: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
10: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
0: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حتى من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
14: مدارس مجد الحضارة.
15: تمهيدي،
16: أساسي،
13: ثانوي.
17: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01414396. موبايل 773-031-391.
13: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01412119. موبايل 779-637-771.
18: مدارس مجد الحضارة.
15: علم ومهارة.
19: علم ومهارة.
20: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
21: كدنا جوعة.
22: كباب لحم، كباب دجاج،
23: أوصال لحم،
24: أوصال دجاج،
25: وشيش طاووق،
26: خيال.
27: كدنا جوعة.
28: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
29: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
30: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو واحد بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين دال لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرس؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: أي شيء؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد، لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
6: مدارس مجد الحضارة،
7: تمهيدي، أساسي،
5: ثانوي.
8: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
5: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
9: مدارس مجد الحضارة،
10: علم ومهارة،
11: علم ومهارة.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
13: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
12: التهاب وتليف الكبد،
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
13: علاج البواسير،
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
13: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
0: الانستغرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
16: مين بيحب الرسم؟
17: أنا.
16: مين بيحب يسمع حكايات؟
17: أنا.
16: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
18: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
19: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
20: Just found it.

راديو دلتا الحدث الفني الدائم. راديو دلتا الحدث الفني.

0: راديو دلتا.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
2: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
3: Here we play with friends
2: and learn new things every day.
3: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
9: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
8: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
9: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
8: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
9: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
8: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
9: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
8: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: يوه، مطعم الحلواني التركي.
11: الحلواني الذي نعرفه؟
10: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
11: نعرفه من زمان،
10: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
11: دجاج الحلواني من زمان،
10: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
11: طعي من زمان،
10: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
11: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
12: من زمان،
13: من زمان،
11: حلويات وبيتزا ومعجنات،
10: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
12: من زمان،
10: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
11: العنوان شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
10: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.
0: راديو دلتا، الحدث الفني.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: is Radio Delta.
1: خشخش خشخشه قرمش قرمشه فرفش فرفشه

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: كده انا جوعة.
8: كباب لحم،
9: كباب دجاج،
8: اوصل لحم،
10: اوصل دجاج،
7: وشيش طاووق خيال.
11: كده انا جوعة.
8: مشاوي رهيبة،
12: نكهة تركية عجيبة.
13: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
14: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية. مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
1: مدارس مجد الحضارة
2: تمهيدي
3: أساسي
0: ثانوي.
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
0: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
5: مدارس مجد الحضارة
2: علم ومهارة،
6: علم ومهارة.
7: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي الفورجي أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
0: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
11: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
10: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
11: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
10: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
10: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
11: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
10: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
3: الطعام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-0 أو 777-921-435.
15: Just found it. Radio Delta, the number one choice, number one station.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة
4: عمر.
6: شاي الكابوس
7: عشرة عمر.
8: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل ولذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
10: اسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
12: ما هي كل هذه الرسائل؟
13: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
12: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
13: معي مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
12: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
13: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
12: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
14: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
15: Radio Delta.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
9: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777921435.
10: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
11: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
10: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
11: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
10: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
11: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
10: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
11: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
10: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
12: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
13: يوه، مطعم الحلواني التركي.
14: الحلواني الذي نعرفه؟
13: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
14: نعرفه من زمان،
13: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
14: دجاج الحلواني من زمان،
13: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
14: طعيم من زمان،
13: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
14: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
15: من زمان
16: من زمان،
14: حلويات وبيتزا ومعجنات،
13: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
15: من زمان،
13: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
14: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
13: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب 2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل الطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصباحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو والمكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
7: المنتجات المحلية قوة والكل ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
8: ثقة يمن
9: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
8: ثقة يمن
7: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
9: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
7: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
10: just found it.
11: تستمعون للأولى
12: راديو دلتا

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على الفلاح. حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
9: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
10: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: وبعدهم الجزائر في البرازيل. كرة خطيرة، عرضية صعبة، توسيع ودفاع، والكرة ترجع من الدفاع السعودي. يمشي الكونتر اتاك بكرة مرتدة، باقي الهجمة، أين الكرة قدام؟ كرة ما وصلتش، تغطية من رودري. الرودري في الحالة الدفاعية. 4 ساعة في الشوط الأول. الفرق العربية اللي قبلت الأهداف المبكرة تعبت برشا. يامال، أولمو، كرة من تاني، أولمو، رودري، محاولة الدفاع، تغطية المنافذ، خطوط تقربها لبعضها، فما ضغط والتفوق من الأطراف للمنتخب الإسباني. التسديد أوت، ضربة مرمى، كانت المحاولة من اللاعب أليكس باينا. هذا هو الهدف الأول. خطأ في التمركز ثم خطأ في المتابعة، غفلة على اللي يلزم ما تغفلش عليه، هو لمين في الشبكة. جول السعودية في كأس العالم، 4 ربح 3 تعادل و13 خسارة. الأخضر سجل 15 هدف وهو الثاني هجوميا من العرب، بالتساوي مع تونس وراء المغرب، وقبل 45 جول وهذا 46. الجماهير السعودية تواصل التشجيع وتسند المنتخب في هذه المواجهة. محاولة الروخة، جوبارسي، يجعل الحارس أوناي سيمون، يضغط الأخضر السعودي، وسط كوبارسي، تايات في اليمين، ورا من بور، رودري، لابورت، سنوات النصر في دوري روشن، الدوري العربي الأقوى، كرة طويلة، لمين يامال، لازم شكون يغطي معاه، وحده الحربي والحارس. عرضية من لامين يامال، سحب الجول ويتصدى العويس، سلم متأخر على الكرة داني أولمو، بسرعة الأخضر السعودي قاعد يخسر في الكرة، نتيجة الضغط وممتاز العويس، العويس يتصدى والعمري للتوش، لا كرة في الميدان. التماس السعودي، لن تستقيم الأمور بهكذا الشكل في المباراة. هجوم ضد دفاع، الأخضر السعودي قاعد يخسر بسرعة في الكرة. تسديدة كانت من أوير زابال، دخول أولمو ولامين من البدايات غير في شكل المنتخب الإسباني. ولاولا هنا في أتلانتا الأمريكية، كرة من داني أولمو، ترجع الكرة للأخضر السعودي من الناصر الدوسري، كرة تتحضر تتجهز، اضرب فيه، كرة ممتازة حلوة، الانطلاق الهجومي، الإمكانيات تقلب على اليسار، تأخر في التمرير، بقيت للأخضر، هجمة سعودية تبدأ من الخلف، العمري، عبد الإله، سعود عبد الحميد، حقق كأس فرنسا هذا الموسم في لقب تاريخي لمحترف سعودي خارج الديار. الكرة ترجع في بداية هجمة، بداية خطورة وبداية مشوار. كوبارس يلعب الكرة لابورت، الرواق فيه مشكل، فيه مشكل، ويرزبال يخرج الحارس ويعود نفس الطريقة، ولكن هذه المرة لمين متأخر والدفاع السعودي أقرب من متعة. يمشي الحربي، حربي سيب كرة بريكان، هو التماس للأخضر السعودي، ماذا، أين الكرة؟ لا ما خرجتش، يخرج أوناي سيمون، كوبارسي، قربنا من 20 دقيقة لعب في الشوط الأول. السيناريو الأصعب على الأخضر والسيناريو الأميز لإسبانيا، الهدف الافتتاحي المبكر، يغطي كورته ويربح 6 أمتار. كرة تعود من العويس، لذكريات البومبو دي مانولو وهو عاشق فالنسيا اللي شفناه لأول مرة في مونديال إسبانيا 82 ضربة على الطبلة وشهر في الإعلام الإسباني البومبو دي مانولو. إسبانيا بلاد كورة تكفي أن تقول أنه منها جاء البارسا والريال. هذه السي في يقدم هذه بطاقة تكفي للتعريف بكورة. 4 مرات أبطال أوروبا، مرة الذهب الأولمبي بقيادة غوارديولا عام 92، أتكلم على بيب وقتها لعب ببرشلونة في الفينال في المونجويك 2-0 في الفاينل على بولندا. أبطال العالم بأندرياس الرسام إنييستا بكاسو الكرة الإسبانية 2010 يوم استادو هولندا في كيب تاون. أكثر بلد حقق الشامبيونز ليج وأكثر بلد فاز بمونديال الأندية. بينما هنا خطير يدخل كرة يرسمها يرجع الدفاع والركنية، غلط في الأولى ولكن صلحها في الثانية علي الأجامي. التماسك الدفاعي اللي شفناه في ماتش أوروغواي اختلف 180 درجة في ماتش إسبانيا، وهذا الطبيعي لأنه الإمكانيات أيضا مغايرة بين المنتخبين. أويارزابال ركنية للإسبان، عرضية خطيرة بالرأس ترجع من أولمو يشوط كما شات، والدفاع السعودي مرة أولى وخطورة مرة ثانية والهدف الثاني، الهدف الثاني للمنتخب الإسباني عن طريق أويارزابال في أول 20 دقيقة. الأعصار والغضب الأحمر غير عادي، يدخل بكل شراسة ويتفوق في كل أرجاء الملعب على الأخضر السعودي 2-0. أخطاء فردية وهدف ثاني للمنتخب الإسباني 2-0. أويارزابال شوف الارتباك وامام المرمى أويارزابال ما يضيعش. 2-0 اسبانيا. وحده أولمو خطاب في الدفاع من البريكان، وبقيه الحكايه سهله جدا بالنسبه للاعب بقيمه أويارزابال في 6 أمتار ما يضيعش. 2-0. سبقت ونبات وسبق وذكرت أن كل الفرق العربية اللي تعرضت لهدف مبكر في الدقائق الأولى عانت الأمرين، تونس العراق هدف الثاني وثبت أويارزابال يهلل، والقادمة سعودية 9 هدف في آخر 8 ماتشات مع المنتخب لأويارزابال. كرة طويلة إلى التماس، لابد من عدم التأثر معنويا بعد هذه البداية الصعبة. ممكن توقعنا هذا الطوفان الإسباني، ولكن كان أمنا وعشمنا كما يقولوا في السعودية أن الأخضر يكون بنفس الانضباط بتاع ماتش أوروغواي، لكن ثم فرق بين إسبانيا وأوروغواي. يوم دي لافوينتي دخل تقريب بالقوة الضاربة، ترجع الكرة للمنتخب الإسباني، محاولة للتوزيع، عرضية خطيرة ترجع إلى التماس، لا ما زالت إسبانية. كرة المنتخب الإسباني، محاولة في مناطق الجزاء، تحضير بكرة لبورو، بورو يرجع بكرة عرضية على القائم الثاني وحده كوكوريا بالرأس صعبة على الهدف الثالث، الهدف الثالث من أويارزابال. 3-0 في 23 دقيقة. هنا نتحدث على انهيار. 3-0 للمنتخب الإسباني. تعادل كابو فيردي، كان من الواضح أنه ستكون له عواقب باعتبار أن إسبانيا ما يمكنهاش تضيع ماتش آخر في المونديال. برشا روح، برشا إصرار، برشا تركيز، برشا نجاعة، والنتيجة 3-0 قبل البريك. شوف الأخطاء، كوكوريا وحده أويارزابال وحده والهدف الثالث. 3-0 للمنتخب الإسباني. فرحة كبيرة ديلا فوينتي. ممكن نقوله رسميا إسبانيا مرشحة بيرسا لحيازة اللقب العالمي تدخل رسميا الآن أجواء المونديال. كوبارسي كرة طويلة ليوناي سيمون طويلة من يوناي ترجع بالرأس أولمو داني أولمو والتماس هكذا تكون كما كان منتظر مباراة الكابو فيردي هي مباراة الفصل 3 إسبانيا 0 السعودية في 25 دقيقة لعب.
2: خير سيف من تحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة
3: يبا عادي بمدد يومين
4: بنمدد اسبوع
5: لمتابعة مباريات السعودية
6: مثل أي مشجع سعودي
5: لازم يكون معك ليز بنكهة مخلل الليمون السعودي لأن غير ليز ما في كورة.
7: بنان الرياض أكثر مما تتصور لأنك هنا حياتك أسهل ويومك أكثر بكثير ولأننا نبني لك مجتمع يوفر لك حياة ذكية مليئة بالخيارات تحقق فيها كل اللي تتمناه وأكثر. بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى بنات المستقبل.
8: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم نعافي لتنتصر أقوى بعزيمتنا أذكى بطموحنا وأقرب بحلم يجمعنا كلنا مع الأخضر مستشفيات المواساة خبرة تنبض بالثقة

نعود أصدقائي المشاهدين مع سباقية إسبانية 3-0 في أقل من نصف ساعة. عودنا شفنا ملخص الأهداف الثلاثة، أخطاء في التمركز، أخطاء دفاعية، هذا في المستوى العالي. لاعبين يلعبوا في الشامبيونز ليج وفي الليغا ما يسمحوش، طبعا ما يتسمحوش. ترجع كرة عن طريق متعب الحربي، أربع انتصارات للأخضر في المونديال، أولها على المغرب، ثانية على بلجيكا، ثالثة على مصر، والرابع كان الأهم والتاريخي أمام الأرجنتين في الخسارة الوحيدة لأبطال العالم على ملعب بيلوسيل. إن شاء الله البريك هذا حاول من خلاله المدرب اليوناني دونيس توجيه اللاعبين لما هو قادم، لأن الخسارة حسمت. لازم تلعب على تاريخ منتخب وعلى سمعة فريق، وتعاود تركز باش تتفادى هزيمة أثقل أمام فريق إسباني اليوم في التوب. أوناي سيمون دويلة خطا للمنتخب السعودي، حكم البرازيلي قال لا. لامين يامال، بورو، دارجا كورا، كوبارسي، 57-33 الاستحواذ مع 10% الكورة محل نزاع. دارجة كورة إسبانية، بداية الهجوم المنتخب الإسباني. شوف المساحات، شوف وسط الميدان، نفس الطريقة الجهة اليمين مشكل في المنتخب السعودي. دارجة كورة إسبانية ما يتعداش صعود، مش قادر الأخضر السعودي يلعب ثلاثة تمريرات ورا بعضهم، لذلك بسرعة يخسر الكرة لفائدة إسبانيا. محاولة تحضير يدخل الدفاع الأولى.

يسجل باسم أشرف حكيمي 12 ماتش. انذار على السالم وضربة مرمى العويس. تمشي كورة من العويس دويلة بالراس لبريكان. دويلة من كوك كوريا. خسر الثنائيات الفردية. شوف الأخطاء الفردية. شوف الأخطاء الفردية. دارس الكورة يمال لابورت كوبارسي ورا الرودري. حط الكرة وسط ميدان ملعوب إسبانية. تمريرة وكرة ضايعة. سهل العويس. نزل برشا وقت. منتخب السعودي يلزم يفكر يلعب الكرة. لأنه التفكير فقط وحسب أنه ما يقبلش هدف أخرى باش يسجلوا باش يسجلوا. لذلك حاول تحارب لعل تسجل هدف حتى من الناحية المعنوية يغير وجه الفريق. لبريكان والدفاع يتصدع للحارس أوناي سيمون. ترجع الكرة بورو. بورو لامين يامال أولمو. يضغط السعودي عن طريق الجوير وكوريا وسط الميدان. التوسري تتهيأ كرة سعودية على اليمين. سعود عبد الحميد بتجربة روما والتجربة الفرنسية. العويس شد الكرة أكثر الآن المنتخب السعودي. لازم يستغل الدقائق القادمة مع هبوط تدريجي طبيعي في مستوى إسبانيا بعد 3-0 تمانو على الماتش وعلى الربح. عبد الحميد عبد الإله العمري عبد الإله علي الأجامي. دارجة كورة حربي حربي. كورة ضايعة على سالم بعيدة على دوسري. دارجة الكورة السهلة لإسبانيا. كوبارسي لابورت رودري. بيدري أولمو يامال كرة من لامين. قلت عمرها ما خسرت إسبانيا. ولامين يبدأ في التشكيل الأساسي أكثر من 20 مباراة. لامين يامال لامين واحدة لامين يارب خطير العرضية الثانية من لامين والدفاع يتصدع. درجة كورة وتبقى السعودية في رأس البريكان. في رأس في رأس سالم. سالم ممتاز الهجمة للسعودية ما تمشيش مسات الإمكانية. يلعب الكرة سالم الدوسري ويرجع مع كوبارسي. كوبارسي لعب الكرة لسالم في العمق. كان عنده خيار أيضا أنه يحل اللعب على اليمين. متعب الحربي رودري داني أولمو. رودري بورو إلى كوبارسي. نزل برشا لعب. بيدري رودري داني أولمو. يلعب بورو وصل كرة لامين. بورو لامين لا يلام متعب أو متعب الحربي. هذا تقريب أحسن جناح في العالم. بيدري خطيرة من بيدري. حكم يقول العب ورا تمشي المنتخب السعودي. محاولة ولكن سال الحارس أوناي. شافه متقدم اتمع فيها العمري

ولكن سهلة لسيمون. رودري وكوريا وكوريا مرة أخرى بيدري. بيدري تلعب الكرة ويرزبال يعني 1-2. جيب الكرة الحارس مش ممكن أفهم الحارس وفرصة العارضة. إسبانيا ما تستحقش هدايا. إيش تعمل يا العويس؟ مرة أخرى المباريات العربية تأكدنا حقيقة الهشاشة النفسية للاعب العربي. في المباريات المصرية والصعبة من أول هدف يتيح يسلم. لجامي مضغوط عليه علي. لجامي كرة ضايعة يضغط يستخلص كرة الفريق الإسباني عن طريق اللاعب أولمو. وصلت الكرة لمين يا مال؟ يتصدى العويس. أرجع الكرة لسعود عبد الحميد. كوكوريا رودري بورو لمين لمين يشوت كرة وبر ضربة مرمى العويس. غلط في كرة ولكن شد كرة. كرة كانت قوية. صدى للحارس. هي ناقصة قوة. بسرعة المنتخب السعودي قاعد يخسر في الكرة. ترجع الكرة المنتخب السعودي. محاولة وهربة ممكن الآن. ويدخل سيمون. يدخل وناي. وفي تسلل. تسلل على الأخضر. تسلل موجود. تسلل على الجوير.

0: ancora nel montacap l'Esbani, la porta Covarsi, giustamente in Covarsi e la Laporte. يحسب للجمهور السعودي انه مازال يشجع. كره خطيره، برافو الدفاع من الهجامي، يرجع لامين يامال، لامين بيدري، بيدري وحده، بيدري يامال من اولمو، حل الكره للظهير الايمن بورو، لامين رودريجو يامال بيدري، دفاع يصد الاولى، تعود الثانية من جديد من رودريجو، كوكوريا، كرة إسبانية من بورو، لامين يامال، لامين خطيرة جدا، عرضية وفرصة لمنتخب إسبانيا. يرجع الفريق الإسباني مع خواتيم الشوط الأول الضغط، رودري باقي الدفاع، أولمو، بيدري، حاول بيدري والدفاع مرة أخرى بعد الكرة، بعد الكرة تامباكتي، كوبارسي، شوط قوي من المنتخب الإسباني، بيدري، رودري، مش يحل على اليمين، تاكل تاكل تاكل، باية يعاود اخرى، عبد الاله العمري، هو التماس اسباني، مباريات كبيره تنتظرنا بعد هذه المواجهه، سنسهر على مواجهه ايران بلجيكا، ثم في هذه المجموعه تهم السعوديه ماذا سيفعل الكابو فيردي امام اوروغواي، ثم مصر نيوزيلندا في مباراة بحجر واحد تصطاد عصفورين، الانتصار التاريخي المنتظر للفراعنة المرتقب من أول مشاركة في 34، علاوة على التأهل الرسمي للدور الثاني، لأنه 4 نقاط لا خلاف ولا شك أنك في دور 16 أو 32.
1: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
0: كرة المنتخب الإسباني. راديو دلتا.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول، تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
5: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
6: كم سيضيف البرازيلي رافائيل؟ 4 دقائق أكيد موجودة. رودري، لابد من إنهاء المباراة اليوم. شكل مقبول، وحذاري من مباراة الكابو فيردي. ما يسأل بكم مباراة من البدايات كانت عنوانها أنها ستكون حاسمة للتاهل بين المنتخب العربي والفريق الإفريقي. إسبانيا ستتصدر. أولمو، بوكوريا رد بالك شوت، بوكوريا يحل كرة عرضية مرة أخرى العرضيات، رد بالك شوت التسديدة، كرة عالية. دي لافوينتي يريد المزيد. الأخضر السعودي عليه تحديدا بإغلاق المنافذ، معاودة التركيز، معاودة إيجاد حماس. ماهيش المباراة الحاسمة، ماهيش المباراة المفصلية، ولكن يجب تخرج بشكل معقول. العرب في المونديال، فرصة تاريخية للمنتخب المصري. المغرب كما هي عاداته من ذكريات يسير والوسيل. الجزائر لديها فرصة كبيرة. الأردن حضورها ما زال قائم وحظوظها ما زالت موجودة. العراق في محاولة تدارك في مجموعة صعبة مثل تونس، لكن التقريب مجموعة مستحيلة من البدايات من القرعة. القطري عنده فرصة أخيرة. توبي أور نوت توبي أمام البوسنة والسعودي أيضا. مباراة الرأس الأخضر هي للتاريخ. طرز الكرة لامين يامال، رودري يدخل الدفاع، تبقى للهجوم، يضيع الكرة بيدري، عنده مسافة، عنده مساحة، يبحث على الطريق، بيدري نفس الرواية خطيرة، هذه الجهة على الأخضر السعودي، جهة اليمين صعيبة برشا اليوم، سعود عبد الحميد تقريبا خسر كل الثنائيات، تركيز واضح على هذا الرواق، مشاكل كل من الجانب الأيمن، ومعظم الأهداف جات من هذا الزاوية، محاولة اليمال ترجع من الدفاع، كانت الكونتر اتاك، ألعب على المرتدة وحده، فماش مساندة، خرج كورة الآن سالم باي، الحكم يعطي الفانتج، يمشي بالكورة والحاربي هو التماس، تماس من متعب الحربي، لو لم تأتي الأهداف وكان السيناريو التعادل كانت السعودية ستعذب إسبانيا بالتحولات الهجومية. هذا اللي فهم ديلا فوينتي من الأول، واضح السيناريو والقران ويلزم نسجل. لجامي ترجع بالرأس، خطيرة في أمكانية وتسديدة ودفاع واندفاع هجومي للسعودية الآن، ترجع كرة بالرأس باي، آخر كرة دقيقة ونص لنهاية الشوط، علي لجامي، لجامي دوسري، تامباكتي رد بالك هنا، لجامي للحارس العويس كرة سعودية، 1-2 وراجع من التسلل، راجع من الأوفسايد، تسلل يستفيد منه الرواق الأيسر الإسباني بقيادة كوكو الريع، تسلل على الجوير، آخر اللحظات في آخر الهجمات، إسبانيا تحاول، سعودي يدافع، درجة 1-2 خطيرة، مش عودة معاه، خطيرة العرضية والتسديدة صايبة للحارس، كرة ستعود على خطأ للقائد سالم الدوسري، هذه المحاولة من أوير زبال، خلاص الشوط الأول في 3-0 للمنتخب الإسباني في 10 اليمين، 21 أوير زبال، 24 إرجاع الباسكي، والسجل الثالث رسمين الآن، البرازيلي رافائيل كلوس ينظر الساعة، 5 دقائق انتهاوا، والبرازيلي يوني معطيات وفعاليات الشوط الأول، 3-0 إسبانيا 0 السعودية.
7: شكرا عصام الشوالي وعبد الله الغامدي. شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم المنتخب الأسباني ب3 أهداف دون رد، ويكتفي بهذه الثلاثة ب23 دقيقة، مع أرقام مميزة للأسبان باستحواذ بلغ 74% في شوط المباراة الثاني، مع 17 تسديدة كان منها 5 على المرمى، بعد أن تقدم لامين يامال أولا لمنتخب بلاده، ومن ثم أضاف ميكيل هدفين لاعب ريال سوسيداد والذي ساهم ب19 هدفا هذا الموسم مع فريق ريال سوسيداد في الدوري الإسباني.
5: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
8: شاكيرا، we are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We are

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: ديلا فوينتي اللي طبعا اطمن على نتيجة المباراة، حاول ممكن يفكر في ماتش بعد 4 أيام ضد أوروغواي. منتخب السعودي مطالب بردة فعل في الشوط الثاني في مباراة غريبة الأطوار في الشوط الأول، والأرقام تدل على ما أقول، هو أسرع تقدم في نتيجة للمنتخب الإسباني 3-0 في تاريخ كأس العالم. 3-0 في أول 24 دقيقة، أول مرة في تاريخ إسبانيا في المونديال، مع رقم قياسي تاريخي لأوير زبال اللي هو اللاعب يسجل هدفين ويصنع هدف فاخر في أول 24 دقيقة من مباراة مونديالية. يدخل اللاعب يرمي، يدخل اللاعب فيران توريس، ويغادر يامال وأويارزابال. وكما قلت لكم ديلا فوينتي ده يفكر في مباراة حسم المجموعة للصدارة أمام منتخب أوروغواي، ديربي كروي. كانو يدخل مع بداية الشوط الثاني، والحمدان لتغييرات اليوناني دونيس لتحسين الصورة. يخرج الجوير والخيبري ويدخل كانو في وسط الميدان بخبراته ومعه الحمدان. هي تشكيلة الأخضر السعودي في الشوط الثاني: العويس، سعود عبد الحميد، متعب الحربي، تامباكتي، لجامي، العمري، الدوسري، كانو، حمدان، لبريكان، وسالم الدوسري. تشكيلة المنتخب الإسباني: أوناي سيمون، بورو، كوكوريا، كوبارسي، لابورت، بيدري، رودري، باينا، أولمو، والثنائي الجديد هو يرمي وفيران توريس يدخل به الماتش الأول ضد الكابو فيردي. إذن انطلاقة الشوط الثاني. خسرت الشوط أكيد خسرت المباراة، ولكن ما تخسرش على الأقل السمعة والثقة إنه الأخضر السعودي ما يخسر اليوم، ما زالت ورقة التأهل في دي، ما زال مصيره بأقدامه في مباراة الفريق الإفريقي الكابو فيردي. لذا السفر لإسبانيا، أسرع ثلاثية في كأس العالم منذ ماتش ألمانيا البرازيل في السيمي فاينال 2014، 7-1 للألمان. لابورت، كوبارسي، بورو، كرة ناقصة، دارشا، كرة حلوة المنتخب السعودي عن طريق ناصر، الدوسر للسالم، سالم يخرج الحربي، خرج له كرة والحكم شي يقول، حكم يقول ممكن تسلل، غريبة شوية شوما في بداية الهجمة، كرة خرجت من وسط الميدان السعودي. ما سبب هذا القرار من الحكم البرازيلي رافائيل كلوس؟ 4-1-2-3 هي خيارات ديلا فوينتي لمباراة اليوم. منتخب الإسباني يحترم أي منافس، والدليل تحذيراته. مش كل منتخب يعمل هذه الحسابات. تحذيرا لكابو فيردي، والسعودية لعبوا ضد مصر، ضد العراق توديات. فريق الإسباني جرب في رق تلعب الدفاع وتمشي على التحولات الهجومية بنفس اختيارات الرأس الأخضر، والأخضر السعودي فرصة خطيرة والدفاع يتصدى بارتباك ركنية من سعود عبد الحميد. ثلاثة دقائق لعب في الشوط الثاني. 3-0 إسبانيا، ركنية أولى في الفترة الثانية لمنتخب الماتادور. العداري من الكرة الثابتة للفريق الإسباني. كنا نتمنى أن النتيجة تكون أحسن والأداء يكون أفضل، ولكن دائما الأخضر السعودي يلقى صعوبات أمام المدارس الأوروبية المختلفة. 10 هزائم في 11 مواجهة مونديالية. درجة بالرأس خطيرة، فرصة، والهدف الرابع، الهدف الرابع من كوكوري. كنت نبات في لحظات سابقة للكرات الثابتة والركنيات، وإسبانيا تسجل رابع الأهداف مع انهيار اليوناني دونيس. 4-0، بداية صعبة في الشوط الثاني، وكوكوريا وحده مرة أخرى يسجل في مرمى لعويس. مش معقول، شوف من حل من كل رقابة، لاعب وحده في 6 أمتار، شيء لا يطاق وشيء لا يقبل تماما على مستوى الليفل العالي في الكرة العالمية. 4-0 في مرمى لعويس عن طريق كوكوريا. رغم محاولة الحارس، كرة تدخل الشباك، ومعلنة عن رابع الأهداف من كوكوريا في أول أهداف المونديالية. درجة كرة المنتخب الإسباني، محاولة دخول والدفاع لجامي لعويس. ونتصور أن الأداء السعودي بش يتحسن مع التغييرات اللي تمت من الجانبين. أدفانتج أنك يخرج أوير زبال ويمال، وأنك تعمل تغييراتك لمحاولة تحسين الصورة. على فكرة هدف عكسي ضد تنبكتي، بينما هنا كرة عرضية والحارس يتصدى. سيما رودري، كرة في منطقة الجزاء، تعدت الكرة من حمدان، وصلت لرودري. أولمو، داني أولمو، النجاعة التي غابت في آخر المباريات عادت في مباراة اليوم بالنسبة للفريق الإسباني. حمدان وسط الميدان، الأخطاء الفردية صعبت الأمور وعقدت المهمة. لابد من الشراسة. درجة كرة فيران توريس، توريس لابورت، رودري، لابورت، النتائج العريضة تكررت كثيرا في هذه البطولة. رودري وسط الميدان. مباراة الأوروغواي بالنسبة لإسبان هي مباراة الترتيب والصدارة الأكثر والأقل، لأنه حتى فارق الأهداف حتى كان يخسر ضد الأوروغواي متأهلين بأربع نقاط. إذن ضربة الكرة لحسان تنبكتي، أون جول. درجة كرة السعودية، محاولة من فراس البريكان والتماس. صعبة جدا الأمور في بداية شوط ثاني، انت خاسر 3، تحاول أنك ترجع في المباراة بهدف، تلقى روحك تاكل هدف رابع في أول الدقائق. الجانب الثاني البسيكولوجي صعبة الهضم. 4-0 للإسبان. كرة أخرى خطيرة جدا، وفرصة للهدف الخامس، يتصدى الحارس وبالرأس، والحارس من الثاني لعويس. هجمة كانت بقيادة بورو، ومن قبله تسديد توريس. بريكان وخطة للسعودية، خطة للأخضر السعودي. أول حضور كروي للسعودية كان في دورة بيروت العربية 57. عبد الحميد، العامري، كرة من العويس، كرة بالرأس، وصلت لفراس البريكان من كنو، البريكان كرة ضايعة، كرة ضايعة، ترجع كرة في الوسط، أولمو قادمة من بيدري، كرة في اليمين، رودري، لابورت، كوكوريا يلعب كورة، باينا، أليكس باينا يوزع كورة، ترجم الدفاع، ثم العمري مع إسبانيا. مش ممكن تغلط كل هذه الأخطاء الفردية الحقيقة. فريق خرج من الماتش منذ الهدف الأول للامين يامال. في المستوى العالي تلعب بالتركيز وبالروح وفي يومك، وشوف وشوف هنا الفرق دائما وابدا. قلناها في الكرة العالمية بالنسبة للاعب العربي المحلي ولاعب المحترف اللي عنده ليفل الشامبيونز ليج، خاصة أقوى بطولة في الكرة عالميا، أقوى حتى من المونديال. ترجع كرة التماس، كوكوريا من اليسار، أليكس باينا، بيدري، رودري، دليل على الارتباك، هفوة أخرى وهدف خامس يضيع، دليل رقم معبر جدا على الارتباك. فما 8 أهداف عكسية في المونديال الأمريكي، 5 منهم من لاعبين العرب، يعني 8 أون جول، 5 نحن. ترجع الكرة، باينا، أليكس باينا، أليكس باينا، والدفاع من سعود، كوكوريا. حبيت إسبانيا تهدى، رودري، لابورت، رودري، كوكوريا، فيران توريس إلى رودري، رودريغو، كوكوريا. 10 دقائق مروا في الشوط الثاني، 4-0 لإسبانيا. إسبانيا في مواجهة العرب بكؤوس العالم، تقريب انتصرت في كل مواجهاتها ضد المنتخبات العربية باستثناء في قطر لما تعادت مع المغرب 0-0 وخرجت من البطولة بركلات الترجيح. بعد ذلك أمام المنتخبات العربية ربحوا، أولها كان ضد تونس 2006 ماتش 3-1 في شتوتغارت. كوكوريا يوصل ميدان، بيدري، سيمون، كوبارسي، أولمو، داخل وسط الملعب السعودي، ورم الدوسري، حمدان الدوسري، ترجع كرة للدفاع بسهولة، كوبارسي، رودري، أليكس باينا، رودري، ورا في نصف الملعب، كوبارسي، أولمو، ولا الكرة كوبارسي، تبقى الكرة بالحيز الإسبانية عن طريق لابورت، باليمين بور، في الوسط بيدري، بيدري حاول يعدي الكرة ولكن الدفاع موجود الدفاع السعودي والتماس نفس سيناريو المباراة في البدايات. سالغادو في الوسط، فرناندو ييرو، جوركاياف في أمريكا وقت طبيعي ورقد من نحن ليلنا سباح وسباحنا ليل. مراوغة سعودية، محاولة انتلاك كرة للفريق السعودي، تمرير من رواق الأيسر سالم الدوسري، كرة من سالم تمشي الكرة بعيدة، سوء تفاهم وتدخل الحارس أوناي سيمون. مباراة الثامنة لسالم الدوسري في المونديال. الرقم القياسي السعودي هو لمحمد الدعيع، 10 مرات في كأس العالم أمام الثنائي حسين عبد الغني 9، ثم عبد الله سليمان 8. سالم ماتش الكابو فيردي يصبح الثاني مع حسين. وإن كتب للأخضر التالي دور 16 و32 سيعادل رقم الحارس الدعي. درجة كرة السعودية، وسط ميدان البريكان، براس يضغط بالراس كانو، وفي خطة ضد كانو، خطة ضد الأخضر. خطة على كانو من الأول. اليوناني دونيس غير الشكل المعروف عن الكرة السعودية، 4-3-3 4-2-3-1 ممكن في ماتش اليوم باش تأمن، ولكن ثلاثة في المحور الدفاعي لم تنجح. منتخبات العربية ثلاثة تقريبا استعملوا هذه الخطة، فشلوا وقبلوا برشا أهداف سواء العراق سواء تونس. أول الآن الأخضر السعودي مع التغيير، ويليامز يخرج لبريكان، تغييرات المدرب اليوناني دونيس، غادر البريكان وعبد الله العمري. يدخل ابو الشمات والحاشي، تغيير أيضا في المنتخب الإسباني بخروج داني أولمو وباينا. حاول يستغل ضمان انتصار اليوم إنه يشرك أكثر من لاعب، حاول يدخلهم في أجواء المنافسة لقادم المواعيد، خاصة إسبانيا مشوارها بشي طول في رأيي. يدخل ويليامز ومارينو، ميكيل ميرينو وويليامز. سبعتاشر دقيقة لعب في الشوط الثاني، 4-0 المنتخب الإسباني. استخلاص بسرعة للكرة، شوف الأخطاء في الدفاع، خطيرة جدا وفرصة للدفاع، وفي خطة للدفاع السعودي. برشا ارتباك، برشا مساحات. منتخب الإسباني بعد الهدف الأول خاصة صار يلعب مرتاح، شوف المساحات شوف الفراغات. خطاء على فيران توريس وخطا الى جامي في الدفاع. 20 دقيقه لعب في الشوط الثاني، 4-0 لاسبانيا على المنتخب السعودي. شوف المحاولات الاسبانيه، 20 هجمه الماتش الاولاني ضد كابو فيردي عملوا 27 كره. رودري يرجع بالكرة، الدفاع الإسباني كوبارسي إلى حارس مرماهم أوناي سيمون، كوريا صوروا تاريخ العرب كله في كاس العالم 5 أهداف عكسية في هذا المونديال فقط 5. ترجع الكرة للمنتخب السعودي يلا هدف. وصلت الكرة شمت كرة من تنباكتي يلعب كرة لهشامي سعود حسان تنباكتي خلي سار حاولة وكرة تمس بما هو متوفر الآن. يلعب الأخضر السعودي دقائق القادمة أمام الفريق الإسباني ترجع كرة من الحارس أوناي سيمون شوف الخطة يخرج الحارس لعويس دويلة ترجع بالرأس مباراة الأولى شهدت صعوبات وفرص ولكن الحارس كان واقف عكس مباراة اليوم وفرصة الهدف الخامس يا ضيع هدف الخامس يا ضيع كانت كرة في العمق وتوريس يقدر فرصة الخامس كانت تمريرة من ميكيل ميرينو فماش تسلل كسر الأوفسايد لجامي كان مغطي وفران يقدر انفراد دارس الكرة بالرأس ميرينو ويليامز دارس الكرة الدوسري ناصر سعودية كرة للأخضر ناصر الدوسري ناصر سعود كانو بالكرة في الطرف الأيمن محاولة سعودية التوزيعة بدون عنوان كان بعيد سالم 25 دقيقة نهاية المباراة تقدم الإسباني واضح 4-0 كوبارسي لابورت إلى كوبارسي بعد لحظات تأتي صفيرة الحكم مش توقف اللقاء للبريك لابورت هوناي كان مرتاح اليوم حتى ماتش الكابو فيردي ما كانش فما ريسك كبير من الهجوم الافريقي اللي لعبوا على التحولات ورا من ويليامز ويليامز ويليامز أمام سعود عبد الحميد ويليامز يلعب التحضير لرودري رودريجو يسكرها في اليمين رودري لابورت ورم اليسار الآن بيدري بيدري يحاول مع ويليامز ويليامز ويليامز عرضية وركنية وركنية للفريق الإسباني ركنية بتدخل علي الهشامي المشكل العربي في هذه البطولة أساسا الدفاع بلنا برشا برشا أهداف تونس 9 السعودية 5 الآن العراق 4 من ماتش الجزائر 3 في ماتش قطر 7 في جولتين برشا إلى حد لا يطاق

0: بنان الرياض أكثر مما تتصور، لأنك هنا حياتك أسهل ويومك أكثر بكثير، ولأننا نبني لك مجتمع يوفر لك حياة ذكية مليئة بالخيارات تحقق فيها كل اللي تتمناه وأكثر. بنان الرياض من مجموعة طلعت مصطفى، بنات المستقبل.
1: أخذ لي غفلة،
2: راحت عليك نومة. المباريات جاية في الليل لفترة محدودة، بيبسي نايت إديشن، صح صحة أكثر، خليك صاحي، خليك متعطش.
3: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي. مباراة
4: يبا عادي، بمدد يومين
5: بنمدد اسبوع.
6: منذ 50 عاما نحن هنا نداوي لتحلم، نعافي لتنتصر، أقوى بعزيمتنا، أذكى بطموحنا، وأقرب بحلم يجمعنا. كلنا مع الأخضر، مستشفيات المواساة، خبرة تنبض بالثقة.

فروش والتغيير آخر من ديلافوينتي بمغادرة بيدري في آخر 20 دقيقة. يغادر بيدري نجم برشلونة ويدخل لاعب رويس فابيان رويس بطل الشامبيونز ليج مع الباريسي. القائمة الإسبانية تضم دكة بدلاء ثقيلة جدا، والمنتخب الإسباني لن يتوقف هذه المرة مع البدايات. هذا منتخب يعول عليه، سيصل إلى ختام المنافسة، سيتراهن على اللقب العالمي، ولما لا لافوريا روخا مرة ثانية بنجمة ثانية على القميص. في المقابل المنتخب السعودي يلزم على طول ينسى هذا الاختبار الصعب، هذا الاختبار المؤلم، ويعاود يشحن البطاريات. الإعلام لا داعي الآن إلى الانتقادات، إسبانيا أقوى وهذا كان واضح في كل المجالات. الآن هو الوقوف مع الأخضر قبل مباراة الحسم أمام كابو فيردي، إنه مازالت عندكم فرصة، مازال عندكم إمكانية أمام منتخب أفريقي 50-50. ونتمنى للأخضر أن يكون رابع العرب في الدور الثاني. قلت برشا مرات أنه ممكن يكونوا أربعة في الدور الثاني، عطفا على الأرقام، عطفا على الإمكانيات، عطفا على المنافسين أيضا. وإن شاء الله يتدارك الأخضر في مباراة الرأس الأخضر هذا الخروج الباهت أمام إسبانيا، نتيجة أخطاء فردية وأخطاء أيضا تشكيلة بالنسبة للمدربة وأسلوب لعب. ترجع الكرة للأخضر، هدف الآن على الأقل يمشي كأنه كرة السعودية. محاولة الاحتفاظ بالكرة واستهلاك الوقت، سيناريو كان في آخر الشوط الأول، وأعطاه أكله والأخضر يهاجم، والكرة ما تعداش، ما تعداش من الحربي، متعب الحربي. التماس إسباني، ديلافوينتي عينه على الكاس، ومعادلة رقم فيسينتي ديل بوسكي الذي حقق أوروبا والعالم مع لاروخا. تقريب ديل بوسكي الوحيد اللي حقق التتويج القاري والكاس العالمية. طبعا نحكي من الجانب الأوروبي. ترجع كورة لمنتخب إسبانيا، رودري

0: الوقت لا يريد أن يمر، هكذا هو الوقت، في أزماتك يكون سيف وفي أفراحك يمر في غمضة عين. ترجع الكرة ويليامز رويز كوكوريا فابيان رويز ويليامز والتماس تماس لإسبانيا لابورت رويز رودري يدخل كرة في الوسط هجمة إسبانية قادمة توزيع عرضية ويدخل لجامي يدخل علي لجامي يحاول حمدان ما ينجحش كرة للمنتخب الإسباني والدفاع السعودي ركزوا شوية على معلومة ديل بوسكي سكت شوية في التعليق لأنه بعد الراجع في الألمان لأنه الألمان بيكنباور مونديال بدون يورو يوب ديرفال ما فهم شيء 14 مونديال ولكن ما فيش مونديال في السبعينات فما هيلموت شون كان فاز باليورو 72 في بروكسل 3-0 على الاتحاد السوفيتي في الفاينل و74 المونديال الألماني في الأولمبيا ستاديون 2-1 على هولندا ضربة جزاء برايتر والثاني لغارد ميلر بعدما تقدم كرويف من ضربة جزاء للهولنديين ترجع الكرة وسط الميدان كرة إسبانية نتيجة رباعية 10 يامال 21-24 أوير زبال تنبكتي أون جول في 49 مع بدايات الفترة الثانية ترجع الكرة للماتادور سهولة التمرير تاكل هو التماس الجمهور السعودي مطالب بالمساندة فما هزائم غير مقبولة ولكن فما هزائم الحقيقة لا تقبل هزيمة ولكن تكون منطقية يعني تتقبلها أمام إسبانيا معقولة جدا أنه نخسر 3-4 للأمانة عندهم فريق ألف وفريق ثاني قوي ترجع الكرة المنتخب الإسباني للحارس هنا سيمون عديت دقيقتين في التفكير على من سبق ديل بوسكي في الرقم الأوروبي والعالمي وعلق
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا Radio Delta. لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية خزانات سنتكس جودة وأمان سنتكس الكابوس
2: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 7835777775
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
3: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: ويليامس، ويليامس يتقدم المنتخب الإسباني، كرة من تخطي جزاء، توزيع خطيرة والحارس يتصدى، كرة عكسية مرة أخرى وفي خطة للأخضر، خطة للدنبكتي اللي نعرفه على الطاير لأنه ما نقراش حساباتي في هكذا وضعيات لاعب يحط زوز أهداف في مرماه. دنبكتي كان قريب، اللي نذكره بيير عيسى لاعب جنوب افريقيا في ماتش فرنسا 98 سجل وقتها زوز اهداف في مرماه. هذا كلام الراس وليس حديث الكراس. على الطاير، خطأ واضح، دفع موجود من اللاعب بينو يرمي، خطأ لحسن التنبكتي، كرة للحارس، ترجع كرة سعودية في خطر، حكم قرر لعب والكرة تلعب مرة أخرى، هجوم وخطر الآن على كوكوريا،

خارج الكرة من الحارس. كرة المنتخب السعودي محاولة الوصول. إصابة على سالم. ماتش الرأس الأخضر هو ماتش الروح، ماتش الانضباط أمام منتخب قوي بدنيا، لازم تكون في قمة جاهزيتك البدنية والنفسية بسرعة. يلزم تنسى ماتش اليوم. أي منتخب أمام إسبانيا معرض لهذه الخسارة حتى وإن بدت ثقيلة، حتى منتخبات قوية أوروبا. علقت في تصفية كأس العالم ضد تركيا في تركيا وفات 6 للإسبان عادي، فما فارق نعترف به، فما كنيات فردية مختلفة تماما. كان بالإمكان أظلم مكان، ولكن أنا نقول سبب الخسارة اليوم هو تعادل إسبانيا مع الكابو فيردي. خليهم اليوم يهبطوا بكامل الجاهزية بكامل التركيز والإصرار، إنه ما عادش لعب. إذا يتعثر اليوم باي باي مونديال. هدف لولاني يمال، ثاني والثالث من أوير زبال، والرابع تنبكتي ضد مرماه. فيفا احتسبت هدف عكسي واحد على بير عيسى سالكو هيل، ما هو تقريب حد 2 في مرماه. ذكرها تلك المباراة. كرة طويلة ممتازة، كنترول، وصل كرة عبد الحميد وبالرأس من الدفاع. يتصدى لابورت. 85 في اللعبة. كرة للأخضر، محاولة المنتخب السعودي. كانو دارس الكرة في وسط ميدان. كانو بالتوفيق للمنتخب المصري في مباراة الحلم أمام نيوزيلندا في الفجر. العراق صارت 2 إذا حساباتي صحيحة ضد المنتخب الفرنسي أقوى المنتخبات في البطولة، ثم الديربي العربي. بالتوفيق للخضر والنشامة. من سينتصر؟ سنواصل مع الرحلة في الجولة الثالثة تشجيعا ومساندة لمواصلة إمكانية العبور. ترجع الكرة للأخضر السعودي بالرأس. كانو جاب الكرة. تامباكتي، والحكم يوقف اللعب لأنه في إصابة

أحسن نتيجة اليوم تساعد السعودية استبعد شوية الحقيقة هي انتصار الكابو فيردي، إنه كابو فيردي يربح يتأهل رسميا خلاص، يدخل في هبلة التأهل التاريخي، يدخل أقل تركيز، يدخل مرتاح ما غير ضغوط، ممكن تربحه، أسهل أنك تربحه، وهو معني أيضا مثلك بالحسن، يعني أن يتأهل اليوم كابو فيردي أحسن من أن يكون ماتش السعودية والرأس الأخضر هو فاينل بين الاثنين للدور الثاني. هذه النتيجة اللي تساعد الأخضر السعودي أن يفوز منتخب الرأس الأخضر على السلاستي، صعيبة لكن مش مستحيلة. حقيقة شفنا ملحوظة تاريخية باستثناء بدايات المنتخبات الإفريقية عكس منتخباتنا العربية، صعب جدا أنها تنكسر بنتائج كبيرة، حتى لما شاركت التوغو 2006 ولعبت مع فرنسا خسروا كان 2. شفنا الكوت ديفوار، شفنا السنغال، شفنا الكاميرون باستثناء سقوطها أمام الروس وخماسية سالينكو في أمريكا 94. سلامات شلال باس كانو صار أيضا بالشفاء لنجم الكرة السعودية فهد المولد، ما نسوهش لما برشا نجوم لعبوا في الكرة السعودية من المولد للعويران، الشيان، سامي، ماجد، أمين دابو، الخليوي، ياسر، تيسير، سلامات كانو مبدئيا يلزم يغادر لأن القانون يقول يغير القميص. بالفعل يدخل الشاب خالد، طبعا ليس الشاب خالد ملك الراي، لا لا، خالد لاعب المنتخب السعودي، يعود كانو سلطان الغنام أيام زمان. ترجع كرة وسط الميدان دقيقة 90، يغادر ناصر الدوسري في تشكيلة الأخضر ويدخل رقم 17 خالد الغنام. كم سيضيف الحكم البرازيلي رافائيل؟ إن شاء الله مش برشا. وكوريا فابيان رويز، كوبارسي، رودريغو، لابورت، 6 دقائق زادهم الحكم البرازيلي. ترجع الكرة لروخا، لابورت، رودري يتقدم في وسط ميدان السعودية، كرة من اليمين، يحتفظ بالوقت من خلال استهلاك اللعب المنتخب الإسباني من لابورت. هذا هو استهلاك الوقت بالاحتفاظ. فارس في إسبانيا، كوكوريا، كوكوريا يلعب الكرة للماتادور الإسباني، بتاعي كرة في اليمين، يلعب بورو، يمشي كرة بينو، 1-2 خطيرة، والتسديدة والهدف الخامس، الهدف الخامس. هدف من فيران توريس، أخطاء كارثية، دفاع وحده، مهاجم
بقيمة فران توريس والهدف الخامس. فقيلة برشا نتيجة. شوف الأخطام فمش تسلل، هل في أوفسايد الآن؟ هل متقدم توريس؟ نعود نشوف اللقطة، هدف الخامس، الفار يشيك على اللقطة. لافوينتي ردة فعل قوية بعد التعثر المفاجئ واللي جلب برشا انتقادات في الإعلام الإسباني. هل كان متقدم؟ بالفعل فيها مليمترات. شعر يكون توريس متقدم أوف سايد. الكل ينتظر القرار. برشا شك، الفار قاعد يشيك فيها وعليها. 5-0 حاليا في انتظار الفار.

كأنه متقدم شوية فرناند توريس، كأنه متقدم والله أعلم. الآن يتدخل الفار، مازال يشيك في اللقطة،

0: الأبطال تثبت من الهدف رغم الإمكانيات التكنولوجية. في برسا سك الهدف من صلوحيته وقابليته إلى أوفسايد. في الأخير يأتي القرار الآن.
1: After review, the number 7 of Spain
0: offside
1: has the offside position.
0: Offside position.
1: The decision offside.
0: 4-0. Offside. 4-0. كان واضح أنه متقدم توريس. لكن يا أخي هذه في المواجهة الحاسمة يلزم ما تسيرش. أوفسايد والهدف يلغى والمباراة في طريقها للأربعة صفر. نعم 4-0 للمنتخب الإسباني. كرة بالرأس ترجع من الدفاع. شوف الصعوبات. سعود عبد الحميد يتقدم. سعود آخر محاولات. سعود وكرة إلى التماس. سيمون أوناي يتفادى الركنية. ترجع كرة السعودية. سعود تماس. فضل 5 ثواني حتى الحكم نسى القانون الجديد بتاع الفيفا. فات 5-6 ثواني. تعرف القانون الجديد يولي التماس للإسبان. خذ برشا وقت سعود. فابيان رويز. زالوا دقيقتين ممكن نهاية المباراة على اعتبار توقف اللعب في البدل الضايع. ترجع كرة المنتخب الإسباني. هارد لك المنتخب السعودي. المنتخب الإسباني يتميز اليوم ويدخل رسميا أجواء المونديال. رودريغو. فابيان رويز. رودري تلعب الكرة من لابورت. كوكوريا. كوكوريا. رويز. كوبارسي حط الكرة. لاروخا في الدقيقة 7 بعد البدل الضايع. يمشي كرة ويليامز. ويليامز المحاولة. ويليامز يحضر كرة. كوكوريا. كوبارسي. ميكيل ميرينو. آخر محاولات لاروخا في المباراة. ترجع بالرأس من الدفاع والتماس إسباني. في الصورة بورو. في الكادر كوكوريا. كوكوريا إسبانيا تتصدر المجموعة في انتظار مباراة كابو فيردي وأوروغواي الليلة مع بداية اليوم الاثنين 1 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. بينما اللقاء القادم بعد ساعة من الآن ودالو ستوديو على الماكس 2 مباراة بلجيكا إيران لمجموعة مصر. ترجع كرة للمنتخب الإسباني. آخر كرة. الكرة الصعبة الأخيرة من ميرينو. ميرينو شوت كرة والدفاع. حمدان. والحكم ينهي المباراة رسميا من ملعب أتلانتا. الفوز الإسباني كان مستحق وكان واضح. 4-0 مع رجل المباراة أويارزابال.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: كل يوم في هوا
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: أي شيء
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: كده أنا جاوعة.
12: كباب لحم، كباب دجاج،
13: أوصل لحم،
14: أوصل دجاج،
15: وشيش طاووق خيال.
11: كده أنا جاوعة.
16: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
17: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
18: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقية.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Finna make history, turn this pain to energy.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمني عشان تتأكدي.
9: الآن الداكل الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خش

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء، مركز الجرموزي دنتل سنتر. جودة، خبرة، وثقة.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: التدخل إذن كان موجود، لحظات تمضي، دقائق تمضي، النتيجة لا زالت سلبية، 0-0. لازلنا طبعا في بدايات هذا الشوط الأول. بطاقة صفراء لروميلو لوكاكو، الصفراء الأولى أخرجها السيد. الحديث طبعا عن داريو إيريرا، يعني الحكام في الكرة قصتهم قصة، حكايتهم حكاية، لا يعني لا يصفق لهم أحد، يضعون دائما في قلب العاصفة، يعني يغادرون دائما في صمت، يضعون تحت العاصفة دائما مع كل قرار تحكيمي، مع كل صافرة تحكيمية. تدخل كان قوي عن طريق طبعا اللاعب روميلو لوكاكو في اللقطة الماضية. لننتظر إذن، هكذا هي الأجواء وهكذا هي الصورة القادمة. تقديم الإسعافات الأولية طبعا لبيرنافانت، يتلقى الإسعافات الأولية. ضربة ستكون موجعة إذا لم يتمكن طبعا من مواصلة لعب بيرنافانت. عندما نتحدث عن المنتخب الإيراني فنحن نتحدث طبعا عن المشاركة السابعة له في بطولة كأس العالم. تتحدث طبعا عن 19 مواجهة، 3 انتصارات، 5 تعادلات، 11 هزيمة، بينما المنتخب البلجيكي طبعا الذي يأتي للمشاركة 15 له في بطولة كأس العالم. نتحدث ونتكلم عن المواجهة رقم 53، يبحث عن الانتصار رقم 22، 11 تعادل، بل أيضا سقط في 20 مباراة في 20 مواجهة. لحظات تمضي، إذن دقائق تمضي، الحال لا زال على حال 0-0. يريد كل واحد منهم أن يبعث برسائل مشفرة طبعا تكون واضحة منذ البداية، تكون واضحة نعم منذ البداية. هذا هو المدرب أمير طبعا، ولسان الحال يقول هذه رغباتي نفذوها، هذه مطالبي نفذوها، انتبهوا للتفاصيل، حتى التفاصيل الدقيقة هي تلك الأشياء التي ستصنع الفارق من دون شك. تمشي الكرة في الخلف، إيرانية في الخلف عن طريق كنعاني، يرجع يعود مرة أخرى مباشرة باتجاه بيرنافانت، ينقلها من جديد. نعمة علي على اليسار، يبحث دائما عن تمريرة في وسط الميدان لكن افتكت وقطعت. العودة بعد ذلك بتغطية هنا ممتازة إلى خارج أرضية الميدان عن طريق عزة الله. نغوي مخلف في الخلف، دي بروين في وسط الميدان، مصدر الخطورة الأول سيكون دي بروين من دون شك. نغوي يحاول، عنده الكرة، يتقدم، يبحث عن حل الخطوط المتماسكة، فبالتالي المنتخب الإيراني لا يريد أن يترك المساحات، بل يريد أن يغلق كل الأبواب، أن يغلق كل المنافذ. تروسار يحاول، عنده الكرة جميلة داخل المنطقة، ثم التغطية دفاعية ممتازة، عادت بلجيكية مرة أخرى، لكن عادت إيرانية بمحاولة قطعت في المنتصف، منقولة على اليسار، تروسار يحاول، هذا دي برويني، دي بروين مرت يا دي بروين، عبرت يا دي بروين، اللاعب الذي أسدى الكثير من المتعة المجانية في عالم كرة القدم. طبعا هذا اللاعب ترى فيه ما لا ترى في غيره من اللاعبين، تجد شيئا خاصا يناديك، يجذبك، يشدك إليه، ولا تملك إلا أن ترحل بعينيك خلف أثره، خلف سحره، خلف جماله، خلف إبداعه. إنه الأسطورة كيفن دي بروين، من حطم العديد من الأرقام، من صال وجال مع السيتيزنز، من حقق العديد من الألقاب الفردية وكذلك الجماعية. توماموني يرجع مباشرة باتجاه إنغوي، المنتخب البلجيكي يريد أن يبدأ ببداية مبكرة، أن يكسر طبعا هدنة البدايات في وقت مبكر، لا يريد أن يلتزم بهدنة البدايات. إلى خارج أرضية الميدان، كرة تخرج إلى رمية تماس، تروسار اللاعب الذي طبعا يعول عليه المدرب رودي غارسيا، عادت بتغطية ممتازة في المنتصف، هذه كرة بلجيكية قادمة، تروسار، دي كويبر، نغوي في الخلف، تفاهم كبير طبعا بينه وبين مخلي، مخلي عنده الكرة، يبحث عن دي بروين، محاصرة مراقب، ينقل كرة من هنالك على اليسار، يا سلام على انطلاقة، على كرة خطيرة جميلة، من تروسار إلى كيفن دي بروين، ثم متابعة كانت موجودة عن طريق دي كويبر، هذه اللقطة تسديدة في الأولى، في الثانية كانت قريبة، ولكن أي تألق، أي تألق يا بيرن فاند في اللقطة الماضية، في الكرة الماضية. لكن السؤال المطروح، هل بإمكانك الصمود أكثر؟ أنا لا أضمن لك ذلك على الإطلاق، لأني أدرك يقينا أن الرياح البلجيكية، أن الرياح الهجومية البلجيكية ستأتي ربما على أخضر ويابس المنتخب الإيراني. توماموني في الخلف، وصل في وسط الميدان، بعد ذلك تروسار، فنان الولد، يرجع إلى الخلف، يحاول دائما أن يخلق كثافة وزيادة عددية خصوصا في مناطق الوسط، راسكين، نغوي، يبحث عن دي بروين، رقابة لصيقة طبعا على اللاعب كيفن دي بروين، اللاعب يعني الذي قد يكون هو المفتاح وقد يكون هو الحل، اللاعب الذي قد تكون له كل الصلاحيات، بينما لوكاكو هنا يبحث عن كل الصلاحيات من أجل كرة البدايات، من أجل هدف البدايات. روميلو لوكاكو داخل المنطقة لا يتسامح، ولكن كنعاني كان له رأي وكلام آخر. تمشي الكرة إلى تماس داخل المنطقة، التغطية من الخلف بالرأس، ثم بعد ذلك الحكم طبعا أشار إلى وجود خطأ لدفاع المنتخب الإيراني. طبعا أسماء كبيرة مرت على تاريخ المنتخب البلجيكي، عندما نتحدث عن الجيل القديم نتحدث عن فيلموتس، عن إنزو تشيفجو، اللاعب الذي يعني لعب 4 كؤوس عالم بلجيكا، والنتائج على حساب المنتخبات الآسيوية، العديد من الانتصارات، يبقى المنتخب الآسيوي الوحيد، نعم الوحيد، الذي أطاح طبعا بمنتخب بلجيكا كان المنتخب السعودي الأخضر السعودي في مونديال 94 بهدف الأسطورة طبعا سعيد العويران الذي سجل ذلك الهدف التاريخي. هذه كرة مرفوعة منقولة داخل المنطقة، التغطية بالرأس، ثم العودة من جديد، وصل في المنتصف، الانطلاقة بمرتدة، الانطلاقة بهجمة، لكن المنتخب البلجيكي يعود دائما بالسرعة القصوى إلى الخلف، يسترجع الكرة، يلعب بالطريقة التي يريدها دائما المدرب رودي غارسيا. طارمي يحاول، قدوس، سمان قدوس في المنتصف، يرجع إلى الخلف، عزة الله، النعمتي، يرجع مباشرة باتجاه بيرن فاند، الحارس الذي تألق طبعا في كرة كيفن دي بروين في اللقطة الماضية، لكن الوجهة هنا ربما من أجل الهدف، ربما من أجل الفرح، الفرح البلجيكي قد يطل بوصف كامل. خطيرة، لكن لا زال الدفاع الإيراني الصامد، وكتيبة إيرانية كان لها من الصلابة دفاعية نصيب. طارمي يرجع يعود من هنالك عن طريق حرداني، صالح حرداني أحد الأسماء طبعا التي يستعين بها دائما المدرب السيد أمير. خطأ، تدخل هنا كان موجود عن طريق طبعا اللاعب نغوي، هذا نغوي صاحب 23 سنة، اللاعب الذي كان حاضرا كذلك في المباراة الماضية التي تعادل فيها المنتخب البلجيكي أمام المنتخب المصري. أخطر كرة هنا كانت، لكن الظهور كان عن طريق بيران فاند. تسديدة كانت في اللقطة الماضية عن طريق دي كويبر، ولكن إشارة قف وعلامة قف كانت موجودة. حج صافي في تفيذ رمية التماس، لحظات تمضي ودقائق تمضي، أعتقد نعم الهدف الأول. إذا سجل معطيات كثيرة ستتغير، معطيات كثيرة ستتبدل. كرة منقولة عادت من جديد، إيرانية خطيرة داخل المنطقة، ثم التغطية عن طريق روميلو ولوكاكو، حتى لوكاكو في أدوار دفاعية هنا. كرة جميلة في اللقطة الماضية، كان عاني نعم كان قريب، لكن يا له من تصدي عن طريق تيبو كورتوا. نعم تيبو كورتوا يتصدى بطريقة جميلة جدا في اللقطة الماضية في الكرة الماضية. يقول أنا هنا، يقول أنا حاضر، يقول أنا موجود. تيبو كورتوا في لحظات الصبر أو في لحظات الصعبة لا يفتقد دائما. تتحدث وتتكلم عن الأفضل على مستوى العالم أو واحد من أفضل الحراس على مستوى العالم، الحقيقة التي يتفق عليها الجميع. بالرأس، ولكنها مرت إلى خارج أرضية الميدان، عبرت إلى ركلة مرمى. شوف قوة اللاعب الإيراني دائما في الارتقاء في اللقطة الماضية، حتى اللاعب الإيراني قوي جدا في الديال. تتحدث أيضا عن عامل اللياقة البدنية العالية التي تميز دائما اللاعب الإيراني، خصوصا عندما نتحدث عن البطولات المجمعة. من هناك منقولة، تغطية ممتازة من أمام تروسار، ترجع وتمشي. بدأت العناصر الإيرانية تتحرك وتدخل في أجواء اللقاء شيئا فشيئا بعد مرور ربع ساعة. ثبات الانفعالي طبعا يجعل دائما المنتخب الإيراني يقدم ذلك الانضباط التكتيكي، أن يلعب طبعا من دون عقدة، من دون مركب نقص. صحيح أنك تواجه المنتخب البلجيكي، لكن بإمكانك أن تنتصر، بإمكانك أن تفوز. لوكاكو يحاول واحد على واحد خطير، يمشي الكرة باتجاه سالميكرز، جميلة من هذا المكان. دي بروين يحاول، لكن سوء تفاهم كان بينه وبين يوري تيليمانس في اللقطة الماضية. في الكرة الماضية شاهدنا المدرب رودي غارسيا طبعا نهض من مكانه، وكذلك الحال يتعلق الأمر بهذا الرجل. الحديث طبعا عن المدرب أمير، هذا هو رودي غارسيا، بدل أنيقة يقف بها على خط التماس، يريد من دون شك أن تنعكس تلك الأناقة على أداء لاعبي في مباراة اليوم، لكن أناقة اللاعب لا تهم. المهم في هكذا مواجهات هو الانتصار، المهم في هكذا مواجهات هو الفوز والنقاط الثلاث. انطلاق عن طريق تروسار، لكن يبحث عن لوكاكو، بعيد على لوكاكو. عودة العناصر الإيرانية، الدفاعات الإيرانية في الخلف تمشي ترجع من جديد. نغو يحاول مباشرة باتجاه كيفن دي بروين، ربما لا لمصلحة المنتخب البلجيكي. على اليسار عادت بعد ذلك عن طريق تروسار دي بروين، لكن فقد التوازن وسقط كيفن دي بروين، فقد التوازن وسقط دي بروين. شوف تروسار أيضا أدوار دفاعية يقوم بها، هذا إن دل فإنما يدل على التعليمات الصارمة لرودي غارسيا. بعيد الكرة على لوكاكو روميلو، لكيد أن روميلو لوكاكو في مباراة اليوم يريد يعني أن يقتات من الفرص المتاحة حتى وإن كانت على قلتها، أن يحولها إلى ممارسات وأفعال، أن يحولها إلى أرقام، أن يستغل وأن يقتات على أنصاف الكرات، على أنصاف الفرص في مباراة اليوم. طويلة الكرة منقولة، إيرانية قادمة على الطرف الأيسر، هذه محاولة عودة مرة أخرى عن طريق محبي، يرجع إلى الخلف علي نعمتي، في الخلف خليل زادب يتقدم إلى الوسط، تيليمانس يضغط منقولة نحو الأمام، إنغوي عادت إذن مرة أخرى لمصلحة المنتخب البلجيكي مباشرة باتجاه يميخلي. إنغوي يتقدم، يحاول المنتخب البلجيكي أن يعتمد على سرعة الأطراف، تتحدث عن سرعة تروسار على الجهة اليسرى، وتتحدث أيضا تتكلم أيضا عن قوة سالمي كيرز على الطرف الأيمن. تروسار يحاول يتقدم إلى مناطق الوسط، لا زال يرجع إلى الخلف، جميلة تمريرة من هنالك على اليسار دي بروين، هذا الجول ربما، هذا الجول، هذا الجول، هذا الجول، جميلة كانت. لكن مرة أخرى الدفاعات الإيرانية لا زالت صامدة، بلجيكية بلجيكية، ولكن الحارس مرة أخرى بيران فاند مرة أخرى يظهر ارتقاء من أمام الجميع، انقض على الكرة كما تقتضي أعراف الحراسة، أي ثقة يعطيها لدفاع المنتخب الإيراني عندما يعني تمتلك حارس بقيمة فنية عالية؟ فالأكيد يعني أن منسوب الثقة منسوب الاطمئنان، خصوصا للخطوط الخلفية، يزداد مع مرور الدقائق أو مع كل تصدي، مع كل إنقاذ. جميلة تمريرة بينية قادمة، هذا الهدف ربما حان الوقت، لكن ليس بعد يا دي بروين، ليس بعد يا دي بروين. عودة بالرأس، السيطرة، كل السيطرة طبعا. الصورة هذه بالذات كانت منتظرة، أن يكتفي المنتخب الإيراني بأساليبه الدفاعية، نسبة الاستحواذ ستصل إلى نسب عالية بالنسبة للمنتخب البلجيكي الذي سيطر عرضا طولا وعرضا، لكن هذا لا يعني شيئا إذا لم تترجم هذه السيطرة إلى واقع، لا يعني شيئا إذا لم تترجم هذه السيطرة إلى أرقام. يحاول هنا جميل النقل عن طريق تروسار، تغطية دفاعية من الخلف، عادت بالرأس بحثا عن روميلو لوكاكو، ولكن سهل مباشرة باتجاه بيران فاند. في وقت تحدثنا عن نتائج المنتخب البلجيكي أمام المنتخبات الآسيوية، طبعا الفوز لبلجيكا كان على حساب العراق بنتيجة 2-1 في مونديال 86، بعد ذلك بلجيكا مع كوريا في مونديال 90 الفوز بنتيجة هدفان دون مقابل، 94 الخسارة كانت أمام المنتخب السعودي 1-0 بهدف يتذكره الجميع، هدف العويران التاريخي. مونديال 98 التعادل البلجيكي مع منتخب كوريا الجنوبية 1-1، 2002 لعبوا مع اليابان والنتيجة انتهت 2-2، 2014 بلجيكا مع كوريا الفوز كان للشياطين 1-0، 2018 طبعا أهم مباراة كانت لبلجيكا في دور 16 بتلك الريمونتادا التاريخية 3-2، بلجيكية دي بروين خطيرة، بحث عن لوكاكو بالرأس، لكن أي صمود دفاعي، أي صلابة دفاعية، الدفاعات زالت متماسكة، كرة منقولة على الجهة اليمنى، سالمي كيرز يحاول، عنده الكرة، تمريرة في لاعب ساقط فوق أرضية الميدان، الحكم أمر بمواصلة اللاعب يوري تيليمانس، ملعوبة، الفكرة حلوة كانت يا تيليمانس، لكن الدفاع الإيراني كان على بينة من نواياك. في الخلف عن طريق مخلي يحاول، يرجع مباشرة باتجاه دي بروين، دي بروين الآن يريد تيليمانس، واحدة من كراتك، الله الله الله الله الله الله على بيرفاند في اللقطة الماضية من أمام تيليمانس، يصوب تيليمانس، يسدد تيليمانس اللقطة الماضية، لكن تصدي مرة أخرى من جديد عن طريق بيرفاند مرة أخرى بالقفاز الأيمن والأيسر، لا يهم، فبالتالي أبقى على البيت الإيراني نظيف إلى ضربة بلجيكية قادمة من ضربة زاوية عن طريق دي بروين، ثم انجوي يصوب. ولكن وين الكرة؟ وين الكرة؟ بعيدة كثير هذه التسديدة، بعيدة كثير هذه الكرة. لازال يعاني من يعني تبعات الإصابة. الحديث عن الحارس بيرانفان شاهدناه يطلب من الحكم السيد داريو إيريرا عمليات الإسعافات. هذا ويوري تيليماس، من كان قريب في اللقطة الماضية، من كان يريد، لكن أنت تريد وبيرانفاند والآخر يريد. لمصلحة عناصر المنتخب الإيراني كرة منقولة من هناك، العودة بعد ذلك بلجيكية في الدفاعات. كرة في الخلف وصل مباشرة باتجاه كوتيبو كورتوا، ينقل كرة طويلة نحو الأمام بحثا دائما عن روميلو لوكاكو، الرجل الذي قد يكون كمحطة أساسية لأي بناء هجومي، لأي تحول هجومي، خصوصا في الكرات الهوائية، في الكرات الطويلة. لمسة يد، تدخل موجود، لمسة يد كانت واضحة. الجماهير الحاضرة في قلعة لوس أنجلوس تتفاعل مع كل لقطة، مع كل لمسة، مع كل همسة، مع كل قرار تحكيمي. إذن هكذا هو الحال مشاهدين متابعين في كل مكان، متابعي قنوات بين سبورتس. الدقائق وصلت ولا زالت تواصل مسيرة العد، لكن لوح النتيجة لم يتغير بعد، لوح النتيجة لا زال لم يتبدل بعد. هدف قد يأتي إما من هنا أو من هناك. المنتخب الإيراني لا زال هو الآخر في سعي حثيث، في بحث حثيث. ضربة حرة إذا قادمة، إلا كرة إذا قادمة في هذه اللحظات. هل ستكون ربما هذه كرة الهدف الأول ستكون مفاجأة كبيرة على الأقل في هذه اللحظات بالذات لمصلحة المنتخب الإيراني من هذا المكان، من مسافة بعيدة، إذن من أمطار بعيدة، إذن رضائيان بنظرات، إذن هنا قادمة، يبحث عن زاوية صعبة، يبحث عن نقطة صعبة، يبحث عن مكان هنا. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله الله، طارمي طارمي طارمي، يسجل الهدف الأول، يدون القصة الأولى، بل يكتب الحكاية الأولى للمنتخب الإيراني. 1-0، صارت النتيجة. هذه اللمسة، هذه اللقطة، هل كان فيها متسلل؟ هل كان فيها تسلل؟ مهدي الطارمي سلم
3: غانم القاضي شب
2: أن الفرحة ربما قد لا تكتمل، قد لا تكتمل بقوة القانون. لننتظر ما هو القرار وكيف سيكون القرار، لكن القرار الأول كتب، لكن الفصل الأول كتب عن طريق مهدي الطارمي، يسجل الهدف الأول. 1-0 في شباك تيبو كورتوا، حق لك أن تفرح. من كنت تحفظ المعالم، من كنت تعرف الوجهة كيف ستكون، بينما هنا ابتسامة تترجم لك الكثير والكثير. 1-0، أي هدوء يا أمير، أي هدوء يا أمير يا غالينوي. في انتظار إذن التأكيد، في انتظار إذن الأخبار القادمة من غرف الفار، إن كان مهدي طارمي متسلل أم لا. الفرحة ربما قد لا تكتمل، المشهد ربما قد لا يكتمل. ما هو الخبر القادم في هذه اللحظات، وما هو القرار القادم؟ الكل الكل طبعا بات على أهبة الاستعداد، بات على أهبة الانتظار. الأفراح الإيرانية ستكون كبيرة من دون شك في مباراة اليوم لو يتأكد هدف مهدي طارمي، لكن أعتقد فيها تسلل، أعتقد تسلل. نعم نعم، تسلل، وقرار كان صحيح، لا غبار عليه، فبالتالي فرحه لم تكتمل، لكن الرسائل كانت مشفره بل باتت مفهومه. يا مهدي يا طارمي بهدف الأول، لكن راية التسلل كان لها رأي وكلام آخر. الخطر الإيراني في اللقطة الماضية في الكرة الماضية، الأكيد أن المنتخب البلجيكي يعرف أن العناصر الإيرانية لديها من الإمكانيات، لديها من الرغبات، لديها كذلك من الأسماء، لديها أيضا من الأدوات التي بإمكانها أن تصنع الفارق في مباراة اليوم. يوري تيليمانس في وسط الميدان يحاول من هنالك كرة منقولة على اليسار، العودة بعد ذلك من جديد، لوكاكو، تيليمانس، جميلة خطيرة ربما قادمة عن طريق كيفن دي بروين، روميلو لوكاكو يحاول التغطية والإبعاد من الخلف. عناصر المنتخب الإيراني تدافع دائما ككتلة واحدة وتهاجم كذلك ككتلة واحدة، عادت عن طريق ياراسكين من جديد. بلجيكية، لا يتوقف المنتخب البلجيكي، لا يهدى، الله على التمريرة، لمسة قادمة عن طريق توماموني، تروسار، هذا قد يكون وقتك، لوكاكو، هذا قد يكون وقتك، راسكين، كيفن دي بروين من جديد يحاول، غير الكرة والوجه تماما على الجهة اليمنى، سالميكاز واحد على واحد لا يعبر. دفاع المنتخب الإيراني قوي جدا، صلب جدا، متماسك جدا. أعتقد أن الحل سيكون بالاعتماد على حلول أخرى، الاعتماد على تسديدات من مسافة بعيدة، من أمتار بعيدة. تيليمانس من جديد، توماموني مراح خطيرة، ولكن برامفاند مرة أخرى يقول أنا موجود، مرة أخرى يقول أنا هنا. تمشي الكرة على الجهة اليمنى، إيرانية مرة أخرى، الرغبات الإيرانية أيضا باتت واضحة، على الأقل الهدف الذي رفض يعطيهم دفعة معنوية كبيرة وكبيرة جدا. نعم هكذا هو الحال مشاهدين متابعين في كل مكان. طويلة الكرة بعيدة تماما إلى خارج أرضية الميدان إلى رمية التماس.
4: خير سيف تحت الشمس واشرب كرك عادي مباراة.
5: يبا عادي نمدد يومين،
6: بنمدد اسبوع.
7: I've seen many places on the Mediterranean, but some destinations feel completely different. South Med is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafes, restaurants, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. South Med by TMG. It's different.

هي تعليمات إذن المدرب رودي غارسيا في هذه اللحظات. هذا والحارس تيبو كورتوا، صفر مقابل صفر. إذن لا زالت هي النتيجة. شوط أول لا زال لم يكشف لنا عن كافة أسراره بعد. المدرب رودي غارسيا تعليماته واضحة وأصواته باتت مفهومة، وكلماته باتت مفهومة بنظرات أهل التكتيك وبلغة أهل التكتيك. نفس الأمر ينطبق بالنسبة للمدرب الحديث عن السيد أمير كالينوي. المنتخب الإيراني بإمكانه أن يخرج بانتصار، بإمكانه أن يخرج بنقطة، وأي نقطة ثمينة ستكون أن تواجه العملاق البلجيكي، أن تنتصر على العملاق البلجيكي في مباراة اليوم. فذلك الأمر يعني الكثير والكثير للكرة الإيرانية، للجماهير الإيرانية من دون شك. تيبو كورتوا في اللقطة الماضية طبعا تصدى لتسديدة ولكرة كانت عن طريق كنعاني، حتى المدرب كان في انتظار الأخبار.

مجددا للدوران مرة أخرى فوق البساط الأخضر فوق المستطيل الأخضر إلى رمية تماس في تنفيذ دي كويبر دي بروين دي كويبر مرة أخرى يحاول من أمامه رضائيا غيرها دي بروين يرجع تماما مباشرة باتجاه توما موني اللاعب الذي يلعب هنالك في فرنسا بقميص ليل الفرنسي تيريمانس وبطاقة صفراء التدخل كان موجود هذا هو عزة الله من أمام تيليماس تدخل هنا كان واضح وعملية المسك من الخلف من أمام اللاعب طبعا يوري تيليماس بلجيكي الكرة سالميكيرز راسكين في الخلف ينقل في وسط الميدان غوي دي بروين يحاول طلب من هنالك دي كويبر التغطية الدفاعية كانت ممتازة جدا لدفاعات المنتخب الإيراني أعتقد أن الدفاعات كانت هي العنوان الأبرز نعم في هذا الشوط الأول الحقيقة التي يتفق عليها الجميع من دون شك من هناك على اليسار انطلاقة على اليسار عن طريق راسكي في كل الاتجاهات يريد أن يتحرك اللامركزية بالنسبة للاعب راسكين دي بروين تروسار أو راسكين مرة أخرى يبحث عن تمريرة مباشرة باتجاه توما مونين غو يحاول من أمام مهدي الطارمي العناصر الإيرانية برمتها عادت إلى الخلف تراجعت إلى الخلف ترجع مرة أخرى عن طريق تروسار تروسار لا زال يتقدم في المنتصف كرة مباشرة باتجاه غوي مرة أخرى من جديد راسكين يحاول دائما المنتخب البلجيكي لكن لا زال لم يكشف عن أنيابه الهجومية بعد لك أن تتخيل أن فرصة واحدة فقط للمنتخب البلجيكي وفرصتان طبعا كانت للمنتخب الإيراني طبعا في الدقائق التي مرت انقضت وعبرت لك أن تسيطر لك أن تستحوذ كما تشاء لكن اللغة الوحيدة لإثبات الذات هي الأهداف اللغة الوحيدة لإثبات الوجود هي الأهداف غوي يصل بكرة باتجاه مخلي يتقدم في المنتصف تغطية دفاعية ممتازة مهدي في الكنترول في الاستلاب ثم عودة العناصر البلجيكية مرة أخرى حتى هي الأخرى عندما تكون يعني الكرة بحوزة العناصر الإيرانية تجد يعني عملية الضغط العالي وعملية البريسينج العالي على حامل الكرة كرة القدم يعني في السنوات الأخيرة تغيرت جذريا أصبحت لعبة معقدة تعتمد على أشياء كثيرة تعتمد على عناصر كثيرة تتحدث يعني عن الانضباط التكتيكي عن الأساليب التكتيكية تتحدث عن عمل اللياقة البدنية عن صغر عدد سن كبير من لاعبي كرة بلجيكية بالرأس لوكاكو ولكنها بعيدة كثير بعيدة كثير بعيدة كثير يا روميلو يا لوكاكو عرضية كانت عن طريق يوري تيليماس اللقطة الماضية ثم روميلو لوكاكو بالرأس يضرب ولكن الرأسية كانت بعيدة إلى خارج أرضية الميدان مرت مباشرة إلى ركلة مرمى قوي جدا روميلو لوكاكو

كرة إذن إلى ركلة مرمى لمصلحة المنتخب الإيراني، المنتخب الذي والآخر يطمح وبإمكانه أن يفعلها، هو الآخر يطمح ويطمح في آن واحد لكي ينتصر، لكي يفوز، لكي يحدث المفاجأة. ستكون مفاجأة من الطراز المحترم إذا أطاح المنتخب الإيراني بالمنتخب البلجيكي ليصبح المنتخب الآسيوي الثاني بعد الأخضر السعودي يتمكن من الفوز والانتصار على منتخب البلجيكي. الخسارة الأولى لبلجيكا أمام المنتخبات الآسيوية، بل كانت الخسارة الوحيدة عندما نتحدث عن مونديال 94. المفارقة أن الخسارة جاءت في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية بهدف سجله العويران آنذاك. إذا سجل المنتخب الإيراني أو فاز في مباراة اليوم ستكون مفارقة من نوع آخر، ستكون قصة جديدة، ستكون حكاية جديدة. ديكوي بير من جديد يبحث عن تيليمان.

0: الآن سيرجع إلى تيليمانس يحاول من أمام رضا إيان، تغطية ممتازة جدا من الخلف، أي دفاع دفاع المنتخب الإيراني، دفاعات لا زالت متماسكة. دي بروين يتقدم يحاول في المنتصف، لا زال يريد يستفيد من خطأ، يطالب ببطاقة صفراء. تعال الحكم يقول أنا قاضي هذه المباراة. الرجل الأرجنتيني تتحدث وتتكلم عن داريو إيريرا. حج صافي اللاعب القائد الكابيتانو الليدر، حذاري مرة أخرى، هذا إنذار شفوي، أي تدخل آخر ستمنح لك البطاقة الصفراء دون انتظار مطول. لمصلحة المنتخب البلجيكي إذن، لرفقائك إذن، دي بروين إلى كرة قادمة إذن في هذه اللحظات. أصحاب القامات الطويلة وصلوا لدفاع المنتخب الإيراني، أصحاب القامات الطويلة، كرة إذن قادمة، كيفن دي بروين، الكل ينتظر، هل ستكون هذه الكرة هي كرة الهدف الأول؟ لا تستغرب ذلك على الإطلاق. المنتخب البلجيكي الذي يبحث عن كرة أول الأهداف، عن كرة أول الضربات. دي كويبر يرفعها داخل المنطقة، تغطية بالرأس ممتاز، أي دفاع، أي صلابة دفاعية. سالميكاز من جديد يحاول من أمام. عزة الله، لا تنسى أن لديك البطاقة الصفراء، فبالتالي أنت تعرف، أنا أعرف، الكل كذلك يعرف أنها إذا صرت مرة ثانية فستحمر من دون شك. نغوي يتقدم، نغوي القدرة العالية في السيطرة على الكرة من جانب اللاعب والمدافع. نغوي دي كويبر مخلي، نغوي على الجهة اليمنى، كرة قادمة، لم يعرف ما هو الحل. عناصر المنتخب البلجيكي لم تعرف ما هو الحل وكيف سيكون الحل وكيف سيكون الطريق. الطرق كلها مغلقة، المنافذ كلها مغلقة.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
0: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا
3: شوط أول أعتقد سينتهي بهذه النتيجة صفر مقابل صفر بين بلجيكا وإيران تأتي عن طريق غوي ثم توماموني في الخلف انطلاقة وكرة إيرانية قادمة مصدر الخطورة الأول سيكون من دون شك هو مهدي طارمي لكن حكمنا طبعا هنا أشار إلى وجود خطأ وتدخل نعم تدخل كان موجود من مهدي طارمي أو إشارة لوجود لمسة يد في اللقطة الماضية مهدي طارمي يقول هي بالكتف يا داريو بينما دي بروين يحاول لكن مرة أخرى دفاع المنتخب الإيراني أي دفاعات تينيمانس يحاول جميلة من هناك لمسة تمريرا ثم محاولة من أجل عبور لكن المرور لم يأتي غوي يصل من الخلف يرجع مرة أخرى في وسط الميدان عن طريق راسكين تينيمانس من جديد كرة منقولة نحو الأمام من هنالك خطيرة لا زالت ولا زال الحارس طبعا بيرام فاندو الآخر يواصل عرضه المبهر يواصل عرضه الجميل عرض جميل اليوم من الحارس من حامل عرين بيرام فاند توماموني غوي يصل بكرة مباشرة باتجاه مخلي الكرة من هنالك إلى محاولة قادمة تروسار هذا خطير هذا جميل هذا تروسار تسديد وكرة ولكن بعد ذلك الجدران الدفاعية الإيرانية لا زالت متماسكة يا سادة سالمي كيرز هو الذي أطلق ولكن الدفاع الإيراني تصدى تصل مرة أخرى بلجيكية في الخلف كرة منقولة من جديد دي بروين إذن دي بروين لا زال يحاول أعتقد أن الهدف سيغير معطيات كثيرة وسيحرك هذا الجمود وهذا الركود على الأقل إذا سجل المنتخب البلجيكي أولا سيجعل العناصر الإيرانية تغادر مناطقها الدفاعية وأيضا في الجهة الأخرى في الجهة المقابلة إذا وصل المنتخب الإيراني ووجه الضربة الأولى الاستباقية الأولى فبالتالي الأكيد أن المساحات ستكون موجودة والمواجهة ستصبح مفتوحة على كل الاحتمالات تغطية إيرانية مرة أخرى لمسة عن طريق غوي مخلي راسكين في المنتصف مباشرة إلى سالمي كيرز يرفعها إلى لوكاكو الكنترول بالصدر ثم تغطية الإبعاد من الخلف 8 دقائق أضاف الحكم طبعا كوقت بديل عن الضائع هي أوقات أو هو وقت كافي نعم هي دقائق كافية لنشاهد هدف من هنا أو من هناك لوكاكو انطلق لكنها سالة مباشرة باتجاه بيرام فاند الصحافة ستتكلم كثيرا طبعا على تألق الحارس الإيراني بيرام فاند في هذا الشوط الأول طبعا تصدى للرياح الهجومية البلجيكية إذن مرة أخرى دقيقة أولى انقضت من عمر الوقت البديل عن الضائع. الشوط الأول 0-0. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كرة منقولة من هناك، عودة في الخلف عن طريق ديكو إيبير، راسكين ينقل كرة طويلة، بحث هنا عن كيفن دي بروين، تغطية عن طريق خليل زادة، تغطية وإبعاد على مرتين خليل زادة. شوط أول، وواحد من الأسماء الإيرانية التي تألقت، واحد من الأسماء المميزة طبعا في هذا الشوط الأول، ميخلي، تيليمانس، دي كويبر، تروسار يحاول، يريد أن يتحرك حتى من المناطق الضيقة وحتى من الأماكن الضيقة. عادت مرة أخرى كرة عن طريق راسكين، جميل النقل في المنتصف إلى غوي في وسط الميدان، طارمي يضغط، غير الكرة تماما على اليسار، فيها كنترول، تروسار يحاول، عنده الكرة لازال، جميل النقل على مشاري في المنطقة، خطر قد يكون قادم، خبر قد يكون قادم، دي بروين، دي بروين، محاولة وكرة، ولكن بعد ذلك اليقظة الدفاعية كانت موجودة لدفاع المنتخب الإيراني. ميخلي مرة أخرى من جديد، يسابقون طبعا الزمن، يسابقون الدقائق، يسابقون اللحظات. روميلو لوكاكو يحاول يتقدم نحو الأمام، دبابة لوكاكو، دبابة هذا لوكاكو، روميلو واحد على واحد لا سبيل لإيقافه، واحد على اثنان يعبر يمر، واحد على ثلاثة فيها الشك، خصوصا عندما تتحدث يعني عن صراعات الديال. أنا أتحدث وأتكلم عن صراعات الديال، من تقمص ألوان العديد من الأندية خصوصا كبار القوم في القارة العجوز. تروسار إذن يستفيد من رمية تماس، عادت إذن مرة أخرى لمصلحة عناصر المنتخب البلجيكي. توما موني يحاول يرجع إلى الخلف، أعتقد أن الشوط الثاني سيكون مغاير تماما، على الأقل سيحاول كل طرف أن يظهر بصورة مغايرة، أن يظهر بأداء مغاير، فبالتالي أيضا تعليمات ستكون واضحة لكلا المدربين، سواء تعلق الأمر بالمدرب غالينوي وأيضا الرجل رودي غارسيا، وسيتعين أيضا ربما على كليهما الاستعانة ببعض الأسماء التي سيكون لها نصيب من الدقائق، نصيب من المشاركة. لننتظر كيف ستكون الخيارات، لننتظر كيف ستكون الأسماء. تيليمانس يستفيد من خطأ، تدخل إذن كان موجود، صفر وخطأ، عدد بلجيكية مرة أخرى لرفقاء يوري تيليمانس، من هنالك دي كويبر يرجع، راسكين يحاول، ثلاثية الوسط تتحدث عن دي بروين، راسكين وتيليمانس، انكوي نقلة جميلة نحو الأمام، خطيرة يا رفاق، جميلة يا رفاق، ولكن مرة أخرى راية تسلل كانت موجودة. أي دفاع، أي منظومة دفاعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فبالتالي الثناء سيتهاطل كثيرا على دفاع المنتخب الإيراني في هذا الشوط الأول على وجه الخصوص. يعني إن كنت تعتقد أن تلعب بمنظومة دفاعية، إن كنت تعتقد أن ذلك الأمر سهل، فأنت واهم عزيزي المتابع. حتى الدفاع هو فن، عندما نتحدث عن الدفاع في كرة القدم الكل يتذكر طبعا الكاتيناتشو الإيطالي. نعم الكاتيناتشو الإيطالي مدرسة قائمة بحد ذاتها، يعني الطليان أسدوا الكثير من المتعة المجانية خصوصا في الفن الدفاعي لعالم كرة القدم، ولعل الغياب الأبرز لإيطاليا عن هذا المونديال. هذا ورودي غارسيا، عصبية واضحة ظهر بها، الضغط يصيبك بالقلق، الضغط يخلي الأعصاب مشدودة، بينما الهادئ أضاف لهدوئه هدوءا آخر. عندما نتكلم طبعا عن أمير غالينوي، خذ مكانه على الكرسي، إذن ثم نهض من جديد. ربما بات يحضر نفسه لفرح إيراني قد يكون قادم بمسك نهاية هذا الشوط الأول. كرة نحو الأمام إيرانية قادمة تغطية عن طريق دي كويبر في الأدوار الدفاعية، لا يتأخر دائما عن المواعيد الدفاعية. تروسار والآخر في أدوار دفاعية يلعب كرة نحو الأمام، غيرت مسارها وتحولت إلى خارج أرضية الميدان. بالسلامة بالسلامة طبعا للاعب، أو أعتقد طارمي هو الذي سقط، لا لا ربما هو سمان قدوس. هذه الكرة التي أنقذها طبعا بيرام فاند، هو دخل الجو والأجواء في وقت مبكر، فبالتالي قد يكون هو الكابوس المخيف والكابوس المرعب لكتيبة بلجيكية. كنعاني إذن ينهض سالما معافى، واحد من الأسماء هو الآخر الذي قدمت مردود جميل من الناحية الدفاعية على وجه الخصوص. تيبو كورتوا في الخلف يلعب كرة طويلة نحو الأمام. دقيقة إذن واحدة متبقية مشاهدين متابعين، ثم نطوي صفحات هذا الشوط الأول. صفر مقابل صفر، بلجيكا إيران عادت مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإيراني. تغطية دفاعية في الخلف لدفاع المنتخب البلجيكي. أيضا المنتخب البلجيكي في مباراة اليوم ليس في مأمن، ربما المتابع يقول في الظروف الاعتيادية هي مباراة نقاط ثلاثة وانتصار لبلجيكا ربما، لكن قد تحدث أمور أخرى. دي بروين بالرأس هنا، لوكاكو يحاول، لوكاكو كان قريب، ولكن مرة أخرى دفاع المنتخب الإيراني. دي بروين من جديد ينقل كرة نحو الأمام، جميلة خطيرة قادمة، لكن التغطية عن طريق السماء قدوس أبعد الكرة والخطر إلى خارج مناطق الخطر إلى رمية تماس. تبشي الكرة من جديد بروين، ولكن مرة أخرى تغطية دفاعية. خلاص شوط أول ينتهي صفر مقابل صفر، لا غالب ولا مغلوب. شوط أول كان جميل، استمتعت فيه معكم مشاهدين متابعين، أعتقد أن الكل أيضا استمتع. الأكيد أن الشوط الثاني سيكون مغاير، لا تذهبوا بعيدا، أعود وألتقي بحضراتكم مجددا مع بداية الشوط الثاني.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. أنا مش غير

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات إلجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day.
7: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: Just found it. Radio Delta.
12: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
13: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big difference.

0: Radio Delta, number one station. المفارقة الإعلامية الكبرى، راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference. التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: We are really close. No one saw it before. I think it should be here.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: الأسماء نفسها تعود إلى أرضية الملعب. أمامنا هذا هو من الأرجنتين داريو إريرا. تغيير أول لمنتخب إيران. هردان يغادر ووصول للرقم 7 علي رضا جهنبخش. علي رضا جهنبخش إلى أرضية ملعب المباراة كتغيير أول لقلعانوي. 32 عام يلعب اليوم مباراة الدولية رقم 99. لاعب الذي سجل 17 هدف دولي مع نادي دندر في بلجيكا. جاهم اللي يلعب في دوريهم. نعم يلعب في الدوري البلجيكي. علي رضا جهنبخش مباشرة إلى أرضية الملعب. ينطلق هنا متابعينا في كل مكان شوط المباراة الثاني من هذه المواجهة. كرة أولى ترسل لمنتخب إيران. خطيرة هذه المحاولة. تصويبة ولكنها مرت إلى خارج الملعب. من أول لمسة أراد أن يسجل من أول الثواني هنا مع بداية شوط المباراة الثاني. علي رضا جهنبخش كرة ترجع في نص الملعب. إنجول بلمسة. معاناة كبيرة كانت لمنتخب بلجيكا. الصبر إيراني أيضا في الدفاع. المنتخب الإيراني أظهر قوة شراسة صمود ثبات الدفاع هنا في الشوط الأول. ماذا عن شوط المباراة الثاني؟ متوقع أن تهاجم بلجيكا ومتوقع أيضا أن تندفع بلجيكا بشكل أكبر في هذا الشوط الثاني من هذه المواجهة. كرة واصلة هنا عن طريق دي كوبير. لمسة إلى تروسار. تروسار جميلة. دي بروين قوية لكن الدفاع يتدخل إلى خارج الملعب. إنه شجاعي خليل زادة مدافع نادي تراكتور يتدخل بشكل ممتاز من أمام كيفين دي بروين. مرت الكرة إلى ضربة ركنية أو تماس رمية جانبية. الآن تلعب طويلة عالية إلى الأمام. تقطع الكرة ثم تعود مرة أخرى واصلة باتجاه دي بروين. بالرأس بعد ذلك لمسة. كرة للأمام. إبعاد من جانب خليل زادة عن طريق جهنبخش من أمام تروسار. خطأ واضح لمصلحة لياندرو تروسار. ضربة حرة. كرة ثابتة. شوف قيمة وجود جيريمي دوكو بالنسبة للمنتخب البلجيكي حلك كثير مشاكل في الجهة اليسرى بمراوغاته بانطلاقاته بسرعته بمهاراته. لاعب اللي قدم موسم كبير مع السيتي يغيب عن هذه المواجهة ويأمل البلجيكي ألا يطول غيابه ألا يطول غيابه. مع أنه أيضا من يعوض لاعب لا يستهان به على مستوى الجهة اليسرى. حديث عن تروسار. رودي غارسيا ما الذي يدون؟ إلى الآن لم يغير في تشكيلته. غارسيا في قائمة البدلاء على مستوى الأسماء الهجومية. دي كاتيلر عند أيضا لوكي باكيو عند في نص الملعب. أونانا عند أيضا فيتسل كاستانيا. هذه الأسماء اللي ممكن أن تضيف على مستوى الهجوم. دييغو موريرا. باردو أيضا من الأسماء الموجودة في هذه المواجهة. اليوم ريح أونانا أو لم يستعين بأمادو أونانا الذي يتواجد اليوم على قائمة البدلاء بينما تروسار يعاني من إصابة. شوف التدخل من جهنبخش. هذه اللقطة وهذه الكرة. شوف إصابة الآن لليواندرو تروسار في هذه اللحظات على مستوى الساق. لكن هذه كرة قريبة من مرمى علي رضا. بيرافان تدافع في منطقة الجزاء لكن يبدو أن المستهدف الأول هو روميلو لوكاكو. المستهدف الأول في المنطقة. يبحث عنه دي بروين. يبحث عنه دي كوبر. تبحث عنه كل بلجيكا ولكن أيضا تأتي موجودة بعد إلى خارج الملعب. نعمتي واضح أن المنتخب الإيراني يبحث عن النقطة. النقطة ستكون ثمينة من فم بلجيكا. نعم من فم الشياطين الحمر منتخب بلجيكا. الآن ضربة ركنية. كرة ثابتة أخرى. كرة ثابتة جديدة تلعب عرضية في القائم الأول، لكن أيضا هنالك تغطية موجودة وكرة مرة أخرى مرت إلى ركنية، مرت عند كيفن دي بروينه على تنفيذ الضربة الركنية. هنا إصرار كبير، رغبة كبيرة، بلجيكا لا تتراجع، بلجيكا تضغط، بلجيكا تهاجم، بلجيكا تندفع، كرة ملعوبة عرضية في القائمة الثانية. الله على كرة على الطائر جميلة ولكنها مرت إلى خارج الملعب. هذا هو سالميكرز. مرت كرة سالميكرز، ردت فعل التفاعل جماهير البلجيكية، حسرة أيضا على ضياع الكرة الماضية. الرمين كرة بعيدة، شوف نفس التشكيل التي بدأت المباراة للمنتخب البلجيكي. إنغوي هنا في نص الملعب يتقدم، إنغوي بخطوات إلى الأمام هنا من الناحية اليمنى، كرة ما زالت قائمة للمنتخب البلجيكي. بعد ذلك عودة إلى وسط ملعب المباراة، تمريرة هنا في نص الملعب، تيليمانس بلمسة عن طريق راسكين، يلعب كرة إلى إنغوي، كرة القصيرة ثم الاختراق ثم المرور ثم اللمسة، تيليمانس فوتها، دي كوبر يا سلام، دي كوبر قوية ما زالت إلى تيليمانس، تيلي بعد ذلك باتجاه دي كوبر، لمسة عند كيفن عرضية وبالرأس ولكنها تمر، مرت يترسار إلى خارج الملعب. لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن الصمود أمام هذا الضغط، أمام هذه الرغبة، أمام هذه الرغبة وهذا الاندفاع البلجيكي. تروسار أيضا يبدو أنه كان متسللا في هذه الإعادة مع وجود أيضا هنالك يبدو لخطأ هذه اللقطة. هل هنالك لمسة يد؟ هل هنالك ركلة جزاء؟ سنتابع الإعادة. هنا دي كويبر بكرة قوية، لا لا لا، الكرة صدمت في قدم شجاعي خليل زادة. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام من وسط ملعب المباراة إيرانية. بعد ذلك جوهان باش عالي رضا، مرات القليلة التي يخرج منها منتخب إيران من مناطق. كرة الآن ستلعب طويلة عالية إلى المنطقة، خطيرة بالرأس، الله إنه تيبو. مرة أخرى كورتوا ينقذ بلجيكا ثم تعود هذه المحاولة، هذه العرضية، ولكن هذه المرة أيضا المدافع براندون يا له من تصدي. كورتوا نعم، لا داعي للخوف، وكأنه يقول لا داعي للقلق، هنالك عملاق يحميكم، هنالك عملاق يحميكم ويحافظ على مرماكم. واحد من أفضل حراس العالم. كرة ترجع مرة أخرى هنا في الجهة اليمنى باتجاه رامين، عادت مرة أخرى باتجاه إنغوي. اقتربنا من أول أهداف هذه المواجهة، تشعر أن الهدف قد اقترب، أن اللحظة قد حانت، أن اللحظة قد حانت هنا في هذه المواجهة. نعم هنالك خطأ، هنالك أيضا لمسة يد كانت موجودة على تروسار، نعم لمسة يد كانت موجودة من خلال اللقطة الماضية. 8 دقائق تمر وتعدي هنا في لوس أنجلوس، هنا إيران، هنا بلجيكا، هنا الجولة الثانية من كأس العالم. كرة في الجهة اليمنى، تعادل المرة الثانية أكيد سيشكل ضغط كبير على البلجيكيين، نعم سيشكل ضغط كبير. كرة ملعوبة الآن، لأنه يعني تقريبا نسبيا المباراة القادمة هي الأسهل بالنسبة للمنتخب البلجيكي أمام نيوزيلندا، ولكن لا توجد مباراة سهلة في كأس العالم، أسهل على الورق بحكم الفوارق الفنية وبحكم أيضا التصنيفات الدولية. كرة واصلة هنا في نص الملعب. نقوي يلعب كرة للأمام من اليسار، هذا هو تروسار. تروسار الآن طويلة باتجاه روميلو، ولكن التغطية موجودة من أمامه. ترجع مرة أخرى هنا في نص الملعب، مرة أخرى واصلة في الناحية اليمنى لمصلحة مونيه عدى إلى كيفن، والحل قد يأتي الآن، ولكن لا حل حتى الآن من أمام الإيرانيين. صمود، دفاع، قتال، استبسال. دفاع إيراني لا يخترق حتى الآن، دفاع إيراني قوي في هذه المواجهة. كرة ترجع مرة أخرى واصلة بعد ذلك في نص الملعب اتجاه راسكن، يلعب كرة للأمام، هذه مرتدة، هذه انطلاقة، وهذا علي رضا يحاول في وسط الملعب الآن بلمسة إلى رامين من اليمين، عرضية في انتظار الأفوة من دفاعات بلجيكا، وكأنهم ينتظرون خطأ من الدفاع البلجيكي، لكن بلجيكا الآن تخرج بشكل ممتاز، بشكل سلس نحو الأمام، نحو سالميكرز. مرت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى هنا. شوف الكرة الطويلة عالية للأمام، هذه اللقطة وهذه التصويبة، يا سلام على الطائر، على الطائر، كاد أن يحلق بالإيرانيين هنا في لوس أنجلوس، هنا في لوس أنجلوس، لولا العملاق كورتوا. يا كورتوا، كرة ترجع باتجاه تروسار الآن إلى روميلو يحاول، تيليمانس بلمسة، راسكن بتمريرة، نقول بتقدم من اليمين، لمسة باتجاه مونيه، عودة إلى الوراء، ما زالت المحاولة هنا من اليمين، هذه الكرة سالميكرز يبحث عن المر لكنه لا يمر. ترجع إلى نقوي، شوفوا الدفاع وين واصل الآن، دفاع المنتخب البلجيكي يتقدم، الكرة باتجاه تروسار بعرضية راسية، ولكنها تبعد الكرة من جرب الدفاع. إلى الآن نظام اللعب الجديد الذي يستخدمه سيد قلعانو ينجح، غير نظام في هذه المباراة عن مباراة نيوزيلندا، وحتى هذه اللحظة الفكرة ناجحة بالنسبة للمدرب أمير قلعانوي. ودي غارسيا لن يتأخر خلاص في إجراء التغييرات، سيدفع بفاناكين في وسط الملعب، سيدفع بأيضا كاستاني، وأيضا دودي لوكي باكيو. مغادرة أيضا سالميكرز، يغادر مونيه، يترك مكانه أيضا راسكن. هذه الأسماء الثلاثة التي تغادر وتترك مكانها في هذه اللحظات. كرة في نص الملعب تمر إلى خارج الملعب، نقترب من مرور ساعة كاملة أيها الأحباء. لوكي باكيو مهاجم آخر بجانب لوكاكو مهاجم نادي بنفيكا، اللي عنده 30 مباراة واللي عنده أيضا 6 أهداف مع منتخب بلاده. هنا المحاولة، هنا السرعة، هنا المرور، ومطالبة بخطأ، حكم المباراة يقول لا شيء، احتجاج، غضب، صوت إيراني يعلو في هذه اللحظات، ولكن حكم المواجهة داريو إريرا قال لا شيء. كرة ترجع مرة أخرى هنا، تيليمانس يطلب الهدوء، بعد ذلك يمرر في اليمين فاناكين، لمسة لوكيبا فاناكين، المنتخب الإيراني يحاول الخروج من مناطق كيفن دي بروين، الآن بلمسة ممتازة تصل إلى نقوي، تروسار من اليسار، لا يمل، لا يتوقف، كرة جميلة ممتازة، يا الله على عملاق، يا الله على علي رضا، إنه بيرفان، يا لكن أي استلام، أي هجمة، أي فرصة، أي معلم كان دي بروني في اللقطة الماضية. يا الله على كنترولك، على استلامك، على ترويضك في اللقطة الماضية. أنت معلم يا دي بروني. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة، ما زالت هذه المحاولة واصلة من اليسار إلى تروسار. صعب جدا أن تستمر سلبية، صعب جدا تستمر سلبية. كرة ترجع الآن مرة أخرى، الإيراني يصبر في الخلف ويقولون ما بعد الصبر إلا الفرج. هل تفرج في وجه بلجيكا أم في وجه إيران في هذه المواجهة؟ كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى، يحاول فيها لوكيبا، لوكيبا، لوكيبا مر، لوكيبا عدى، لوكيبا مرر العرضية، وين الرأسية؟ ولكنه رمين. ترجع الكرة مرة أخرى في الناحية اليمنى، ما زالت واصلة باتجاه الكيفن إلى تروسار بلمسة جميلة إلى لوكاكو، لكنها بعيدة مرت. معها تنفس السعداء، معها تنفس الإيرانيون السعداء في اللقطة الماضية. يا لها من كرة هنا، المدافع أولا، الحارس ثانيا، المدافع ثانيا، الحارس ثالثا أيضا. لكن شوف الاستلام، شوف الترويض، شوف الكنترول، شوف دي برويني، شوف عرضيته. بعد ذلك المتابعة قوية، علي رضا من الوضع جالسا نائما في اللقطة الماضية، يتصدى في اللقطة الأخيرة. ترجع المحاولة، هذه عرضية سهلة في يدي بيريفون. نص ساعة أمام بلجيكا من أجل التسجيل، وأمام إيران من أجل الخروج في التعادل الثمين. كرة واصلة هنا، فيها محاولة عن طريق اليمين، هذا هو جهنبخش يطلب أو يطالب بخطأ، الحكم قال لا شيء. تروسار في نص الملعب الآن، ممتازة بلجيكا، ترفع الرتم بلجيكا الآن، تحاول لوكيبا، لوكيبا من الجهات اليمنى، يتقدم فيها البديل الآن إلى دي بروين، جميلة العرضية، ولكن التغطية من جانب الدفاع. يا الله على هذا الدفاع، على هذا الصمود، على هذا الصبر. كرة واصلة هنا، مقطوع الكرة، بلجيكا لا تريد أن تصبر أكثر، لا صبرا ولا مهلا ولا انتظر. المحاولة من أجل الوصول، كرة واصلة إلى لوكيبا. يا الله يا الله على بيريفان، بيريفان، بيريفان، بيريفان. وكأن الإيرانيين يقولون نعم، كان لديكم عملاق كورتوا، نحن لدينا وحش، نحن لدينا وحش يحمينا، إنه بيريفان. في اللقطة الماضية يتصدى، ويا له من تصدي، يا له من تصدي أيضا من بيريفان. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام، هنا باتجاه تارمي، تارمي بعد ذلك في نص الملعب. ترجع المحاولة، عزة الله، عزة الله، محبي يتقدم، محبي رمين يطلب كرة، خطيرة هذه المحاولة، تارمي، تارمي، ولكنها بعد ذلك سهلة، تصل باتجاه حارس المرمى. في نص الملعب رتم سريع، رتم رهيب في هذه المواجهة. فانيكين، كرة في نص الملعب، كما ذكرت في مثل هذا اليوم إيران تحقق الانتصار الأول مونديال 98، ثلاث انتصارات مونديالية. كرة فيها محاولة للأمام، بعد ذلك بلمسة واصلة من اليسار، دي كوبر والعرضية، ولكنها مرت إلى ضربة مرمى. أعتقد أن هنالك مدافع إيراني الآن كأنه يشاور بيديه يطلب تغيير من قلعانوي، أعتقد أنه كنعاني. سنتابع هذه اللقطة، هذه العرضية هنا من زاوية حكم المواجهة، الكرة التي ضاعت، الفرصة التي ضاعت على دي كويبر، المرمى أمامه، ولكن ما الذي ضيع في اللقطة الماضية؟ إغلاق تام. هذه كرة واصلة هنا، دي بروين في نص الملعب، محب يترخل بالقوة، خطأ لمصلحة دي بروين، هذا هو قدوس. كرة تلعب سريعة، ترجع الآن الكرة المرتدة، التحولات الهجومية، الانطلاقة الإيرانية، ثمانية في نص الملعب، محبي عودة إلى الخلف مرة أخرى الآن، كرة ملعوبة طويلة عالية في اليسار إنجوي في التغطية، ما زالت المحاولة هنا إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية للمنتخب الإيراني. الإيرانيين خطيرين، الإيرانيين خطيرين. نعم الكرات الثابتة قد تأتي بالحل، في الكرات الثابتة قد يلدغون بلجيكا، وما يدريك قد تأتي عن طريق الكرات الثابتة. بريفاند هنا يتصدى. مباراة تاريخية لحارسي المرمى، نعم مباراة تاريخية لحارسي المرمى، بينما الإيراني يراهنون على الكرة الثابتة، يراهنون على الكرة الثابتة. قبل على الكرة، رامين يقبلها، رامين الآن سيرسلها نحو المنطقة لمصلحة منتخب إيران. المنتخب الإيراني يبحث عن الوصول، الكرات الثابتة هي الحل، هي الحل، هي الحل للمنتخب الإيراني. عرضية الآن بالرأس ولكنها تمر، ضربة مرمى أسية كانت موجودة. خليل زادة، شوف الارتقاب من شجاعي خليل زادة، ودافع اللي عنده هدفين مع منتخب بلاده، ترابي وبالرقم 5 أيضا ميلاد محمدي. مغادرة محبي يغادر الآن، يترك مكانه في آخر 25 دقيقة مع وصول لمهدي ترابي. غادر القائد الآن صافي، إحسان حاد صافي يغادر. تغييرات إيرانية لتنشيط خط الوسط، لضخ دماء جديدة أيضا، لإعادة الحيوية مرة أخرى إلى وسط الملعب. تغيير أيضا على مستوى الدفاع في هذه المواجهة، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى لمنتخب بلجيكا، بعد ذلك عودة في نص الملعب، تمرير الطارم راح، بطاقة حمراء، بطاقة حمراء على إنجوي. ما الذي فعلت؟ ما الذي ارتكبت؟ إنجوي يطرد، وقد تكون نقطة التحول في هذه المواجهة. مصدوم إنجوي، فيها بطاقة حمراء، بطاقة حمراء موجودة. إيران الآن لن تلعب من أجل التعادل، الإيرانيون سيخرجون للأمام من أجل فوز تاريخي، من أجل فوز شوف شوف شوف يا ما الذي فعلت، ما الذي فعلت؟ يبدي صدمة لكنها مستحقة، لأنه تارمي كان في طريق الانفراد صريح، تارمي كان في طريق الانفراد صريح. إنجوي يطرد، بلجيكا ستلعب بي الآن بعشرة لاعبين. معاناة بلجيكية الآن تتعقد أكثر، تتأزم أكثر، وبطاقة حمراء. نعم.

طويلة عالية للأمام أو الاستغلال النقص العددي. الكرة ترجع مرة أخرى في نص الملعب ترجع المحاولة في نص الملعب هذه المحاولة لعناصر المنتخب الإيراني مرة أخرى. سعد عزت الله يلعب كرة بعد ذلك إلى البديل 14 هنا ترابي في وسط الملعب أو هذا قدوس الجهة اليسرى للمنتخب الإيراني عرضية تغطية موجودة من جانب تيليمانس في نص الملعب اتجاه تروسار يحاول فيها تروسار هنا عودة بعد ذلك من جديد في نص الملعب عن طريق لوكيبا. ما الذي سيفعل غارسيا في الدقائق القادمة؟ تورط غارسيا بحالة الطرد، هل سيهاجم؟ هل سيواصل اندفاع أم يلعب بتوازن أكبر أم يعود للخلف لتغطية المناطق لتفادي الخسارة والنقطة الثمينة ومباراة نيوزيلندا تقريبا يعني قد تكون في المتناول. كرة ترجع هنا مرة أخرى واصلة للأمام تمريرة من اليمين لكن أيضا هنالك تغطية محمد لوكيبا يستعيدها ثم بعد ذلك كرة ترجع في الخلف سعد عزت الله لمصلحة الدفاع الإيراني. ملعب الكرة هنا في الناحية اليمنى باتجاه رامين يلعب كرته في نص الملعب تمريرة بعد ذلك لعناصر المنتخب الإيراني. هل يكون التعادل السلبي الثالث في البطولة أم أن هنالك هدف؟ كرة في نص الملعب واصلة باتجاه قدوس طويلة بعيدة مرت إلى خارج الملعب اعتماد على رامين في الجهة اليمنى على سرعته على انطلاقاته ولكن الكرة تمر إلى خارج الملعب إلى ضربة مرمى.

0: Beauty lives in every detail. Four Seasons Private Residence in South Mid. One of a kind. South Mid by TMG. It's different.
1: خير وسام وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي
2: يبقى عادي نمدد يومين
3: بنمدد اسبوع

مرة أخرى هنا لوس أنجلوس. هنا 19 دقيقة أخيرة متبقية على الوقت الأصلي. حضور الجماهيري البلجيكي ازداد قلقهم الآن بعد حالة الطرد. آرثر إذن مكان كما توقعنا روميلو لوكاكو. يغادر روميلو لوكاكو، يترك مكانه في هذه اللحظات في واحدة أيضا من أقل مباريات روميلو على فكرة، حتى أيضا في تقييمه هو الأقل من بين كل لاعبي بلجيكا. لوكاكو يغادر عند الدقيقة

0: الدقيقة 72 هنا آرثر تيات يأخذ مكانه إلى أرضية الملعب، تبديل دفاعي للتأمين، كرة واصلة هنا في نص الملعب ولتعويض النقص أكيد لتعويض إنغوي. ملعوبة الكرة الآن طويلة عالية للأمام، تغطية موجودة ثم تعود هنا في نص الملعب للمنتخب الإيراني من الجهة اليسرى، كرة ترجع في وسط ملعب المباراة تتيا سعيد عزة الله، عودة للوراء مرة أخرى، في الخلف هذه الكرات القصيرة المتبادلة الآن لمنتخب إيران عن طريق الجهة اليمنى، يتقدم من خلالها كنعاني، عودة باتجاه شجاعي خليل زادة، لمسة هنا ميلاد محمدي، ميلاد إلى ترابي، مهدي طويل الكرة عالية باتجاه التارمي ثم تعود مرة أخرى هنا في نص الملعب، ترجع المحاولة كنعاني بلجيكا الآن، شوف تغيرت الأحوال الآن في لقطة واحدة، في حالة الطرد خروج نغوي غير كل شيء، بلجيكا أصبحت هي من تدافع، إيران باتت الآن هي من تهاجم في هذه المواجهة، كرة واصلة في نص الملعب واصلة باتجاه أمامنا بالرقم 16 ترابي مهدي، من اليسار محاولة، هذا هو ميلاد محمد مر باتجاه ترابي، العرضية ترسل، التغطية يا سلام على هدوء، على أيضا إعادة الكرة بشكل ممتاز ديك ويبر لاعب نادي برايتون، يعيد كرة سهلة باتجاه تيبو كورتوا، ثم كرة هنا في وسط ملعب المباراة، فيها محاولة لمنتخب بلجيكا، تروسار، تروسار مازال في نص الملعب، بعد ذلك لمسة تمريرة من جانبي فانيكين، فانيكين يلعب كرة للمنتخب البلجيكي إلى تيليمانس، تيليمانس إلى فانيكين، فانيكين بعد ذلك إلى دي كوبر، يقف على كرة إلى تيليمانس، تيلي بكرة طويلة عالية للأمام، لكن أيضا التغطية موجودة واصلة باتجاه مهدي ترابي هنا في نص الملعب، فرصة الإيرانيين لتحقيق الانتصار، لكن واضح أن المنتخب الإيراني أيضا غير متسرع، واضح أن المنتخب الإيراني أيضا لا يريد أن يندفع ويترك المساحات خلفه في هذه المواجهة. شوف الآن التغيير اللي صار، لوكيبا كيو اللي كان جناح تحول إلى مهاجم مكان لوكاكو، كرة في نص الملعب واصلة هنا عائدة إلى الوراء، صبورين غير مستعجلين في الجهات اليمنى، في المنتصف هذه المحاولة إلى أقصى للجهات اليسرى، مرة أخرى للأمام ميلاد محمدي، محمدي محمدي بكرة عرضية ولكنها تمر من أمام رامين، مرت بعيدة إلى خارج الملعب، شوف رامين يطلب من زميلا يعني يتقدم للأمام أن يندفع أكثر إلى الأمام، كرة ترجع مرة أخرى، بدأ المنتخب الإيراني يضغط بشكل عالي الآن، كرة للأمام واصلة إلى الترابي، خطيرة باتجاه مهدي ولكن الدفاع البلجيكي ينجح، فانيكين باتجاه تيبو كورتوا، تيبو طويلة الكرة عالية لوكيبا كيو هنا في نص الملعب، بعد ذلك عودة، ملعوب الكرة بعيدة، بلجيكا وإيران في طريقهما للتعادل الثاني، بلجيكا اللي عندها 11 تعادل في المونديال بينما إيران 5 تعادلات، قد يكون هذا التعادل السادس، لكن أشاهد الآن أيضا هنالك من يستعد للدخول في تشكيلة منتخب إيران، كرة شهريار، نعم شهريار يستعد، كرة واصلة هنا في الناحية اليمنى، مرت إلى خارج الملعب، شهريار مكان قدوس، تغيير في هذه اللحظات، شهريار طبعا هي شخصية أسطورية في في في إيران هنا الريو، فرديناند الموجود في هذه المواجهة أحد الحضور، مدافع منتخب إنجلترا، مدافع مان يونايتد، شهريار كرة في نص الملعب إلى أرضية الملعب، قدوس يغادر قال عنه يفكر في الهجوم الآن، سحب لعب خط وسط وأشرك مهاجم بجانبي طارمي، 12 دقيقة والإيراني سيهاجم، كرة من اليسار الجهات اليسرى، انهبت رياح وكف اغتنمها، هبت رياح الإيراني الآن، كرة واصلة الجهات اليمنى باتجاه رامين، عودة إلى الخلف في وسط الملعب مرة أخرى لمصلحة المنتخب الإيراني، عودة إلى الوراء ثم بعد ذلك لمسة للأمام ممتازة، هنا المحاولة، هنا العرضية، هنا الكرة للمنتخب الإيراني، ما زالت ترابي خطيرة إلى تارمي ولكن الدفاع تدخل وهنالك خطأ لمنتخب بلجيكا، خطأ كان موجود، هذا هو علي رضا جهنباخش، 17 هدف قال عنوي أعتقد أنه ليست مغامرة، نعم الوضع يحتم عليه أنه يهاجم، يلعب كامل العدد أمام منتخب منقوص العدد، ولو في الدقائق العشر الأخيرة، كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام إلى كيفن دي برويني، مارك كيفن الآن من الجهة اليمنى، تغطية موجودة من أمامه، قل عطاء منتخب بلجيكا في الدقائق الماضية خاصة على مستوى الهجوم، ميلاد عودة إلى الوراء، سعيد عزة الله يلعب كرة باتجاه رامين، هنا رامين ينطلق، رامين يتقدم، رامين يمرر كرة للمنتخب الإيراني ولكنها سهلة، شوف محاولة ارسال كرة دائما في ظهر الدفاع ولكن إلى الآن المنتخب الإيراني لا ينجح، الكرة تعود هنا مرة أخرى في نص الملعب، إنها الدقائق العشر الأخيرة، كرة ترجع هنا واصلة باتجاه الترابي، ترابي انطلق، ترابي مرر، تارمي أخذ مكانه الجهات اليسرى الآن، محاولة لإرسال كرة عرضية، تأتي العرضية ولكن أيضا سهلة بعد ذلك من جديد، خطيرة هذه المحاولة للمنتخب الإيراني قوي، يا الله على العملاق تيبو كورتوا، تصويبة من مسافة، نعم لم تكن مسافة قريبة ولكن أيضا كرة كانت قوية، هل استعجل فيها سعيد؟ كان بالإمكان أعتقد أفضل مما كان، رامين كان في الجهة اليمنى ولكن عزة الله اختار أن يضرب، أن يصوب، أن يرسل كرته، ولكن كورتوا كان حاضرا في اللقطة الماضية في الوقت المناسب، كرة واصلة هنا، تيليمانس يتقدم مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى، لوكي باكيو، لوكي با مرت إلى خارج الملعب، بلجيكا مباراة القادمة ضد نيوزيلندا، منتخب إيران سيقابل طبعا مصر في المباراة الأخيرة، شوف الأرقام، تصويبات على المرمى 6 مقابل 3 لمنتخب إيران، 6 لبلجيكا 3 لمنتخب إيران، هنا ثالث تعادل سلبي في الطريق هنا في هذا المونديال، كرة تلعب الآن طويلة عالية أمامية لكن أيضا التغطية موجودة على طول من جرب الدفاع لد كاستاني على التماس، تيليمانس في نص الملعب مرة أخرى هنا من الناحية اليمنى، لوكيبا مر، لوكيبا عدى بعد ذلك خطأ يتم احتسابه لمصلحة لوكيبا في الدقيقة 83، خطأ كان واضح. شوف شجاعي تمر الكرة لكن انت ما تمر. نعم في اللقطة الماضية بهذه الطريقة أوقف لوكيبا بينما بيريفان يطلب من لاعبي مزيد من الصمود. يوجه الحائط ترقب انتظار أعصاب ودقائق أخيرة. باليسرى ستكون مقوسة للداخل. دي بروين الآن عرضية للخارج, عرضية للمنتخب البلجيكي ستكون قادمة من أجل أخذ الأسبقية. كرة ملعوبة عرضية لكنها تبعد ثم تعود إلى تيليمانس, ترجع إلى تروسار. تروسار والمحاولة, تروسار والعرضية لكن أيضا التغطية موجودة. هنا المرتدة, هنا السرعة ولكن أيضا التغطية من نجرب الدفاع. ترجع المحاولة باتجاه تروسار إلى تيليمانس. تيليمانس في كرة عرضية, الله على الكرة لكنها تبعد, مرت إلى خارج الملعب. مطالبة بوجود ركنية, يصرخ غارسيا رودي لا يعجب القرار. هذه اللقطة, هذه الكرة, هذه العرضية التي جاءت ولكنها يبدو أنها اصطدمت. حكم المباراة داريو إيريرا يقول ضربة مرمى. الآن تغيير على مستوى وسط الملعب. أمير محمد, أمير محمد سيأخذ مكانه في هذه اللحظات هنا في تشكيلة إيران. لاعب الاستقلال 20 سنة, يلعب مباراة الخامسة مع منتخب بلاد, أحد الأسماء الشابة قبل بداية هذه البطولة. تحدث طبعا أن المشكلة في منتخب إيران الأعمار الكبيرة في تشكيلة المنتخب الإيراني, معدل الأعمار عالي جدا في منتخب إيران. لكن نشاهد بعض الأسماء الشابة. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة تتهيأ عن طريق تيليمانس. يلعب كرة إلى فانيكين. فانيكين يحاول فيها بلمسة إلى تروسار. الآن تروسار تقدم, تروسار مرر, هذه خطيرة, هذه خطيرة الآن من الجهة اليمنى. كرة عرضية داخل المنطقة, الله الله على كرة ترفض, إنها ترفض البلجيكيين, إنها ترفض البلجيكيين رفضا في هذه المواجهة. نعم مرة أخرى, شوف كانت رايحة, كانت في طريقة نحو الشباك, في طريقة نحو المرمى لولاك يا بيريفان. نعم يا لها من مباراة كبيرة, رجل المباراة حتى الآن, رجل المباراة حتى الآن بيريفان. كرة ترجع مرة أخرى في وسط الملعب. عودة إلى الخلف, أمير حسين نعم بالرقم 18. أمير حسين هو من أخذ مكانه. أمير حسين إلى أرضية الملعب. كرة لمنتخب إيران هنا من الناحية اليمنى. الرامين يلعب كرة طويلة عالية للمنتخب الإيراني. ما زالت هذه المحاولة فيها صافرة وفيها حالة تسلل. نعم حالة تسلل كانت موجودة. تغييرات, يسحب دي بروين ويشرك باردو. يسحب دي بروين يشرك باردو هنا في هذه اللحظات. لاعب نادي ليل الفرنسي في مباراة الرابعة, لاعب باردو. كرة ترجع مرة أخرى, يخرج لاعب خط وسط ويشرك مهاجم. يبدو أنه سيهاجم في الدقائق القادمة. كرة ملعوبة الآن طويلة. بيريفان, بيريفان بخروج, بيريفان, بيريفان الثقة الزايدة الضيع يا علي رضا لكنه ما ضاع في اللقطة الماضية. ترجع المحاولة هنا في الجهة اليمنى. مجهود كبير, نعم مجهود كبير في هذه المواجهة للدفاع الإيراني, أيضا للهجوم البلجيكي. كرة ترجع مرة أخرى هنا للمنتخب الإيراني. هل حانت الفرصة؟ هل حان الموعد؟ هذه محاولة، هذه عرضية، الضربة تأتي ولكن الدفاع على طول. ترجع مرة أخرى المنتخب الإيراني الآن يهاجم، يكسر عن أنياب الهجومية، عن أنياب الهجومية. هنالك كرة قوية ولكن أيضا حالة تسلل، يقعون في الأوفسايد المرة الثانية. رودي غارسيا أجرى خلاص كل التغييرات، تبقت التوجيهات الأخيرة. كرة ترجع هنا لمنتخب، فرصة أكيد للمنتخب المصري إن شاء الله لصدارة المجموعة، الفوز على نيوزيلندا. نتيجة تخدم منتخب مصر. كرة تبعد، باردو، مرة أخرى لمسة، بعد ذلك تمريرة، تروسار، مرور تروسار للأمام، إبعاد من جرب الدفاع الإيراني، تعود مرة أخرى. اللحظات الأخيرة ماذا تحمل معها؟ ماذا تخبي هذه اللحظات؟ هنا المرور، هنا بعد ذلك لمسة من جانب فانيكين في اليمين، الكرة العرضية ولكن التغطية موجودة. تعود مرة أخرى، إنهم يهاجمون الآن، إنهم يبحثون عن ضربة ثمينة، عن كرة وهدف غالي في مرمى المنتخب الإيراني بالرأس. مرت على تيليمانس. نلعب في التسعين الآن، المنتخب البلجيكي قرر أن يهاجم، قرر أن يهاجم لأن المنتخب الإيراني يعني توقعنا أن يندفع أكثر للأمام، لكن المنتخب الإيراني يلعب بتوازن بعد حالة الطرد. وكأن النقطة يعني كأن المنتخب الإيراني راضي بالنقطة وكأنها مرضية. ترجع المحاولة هنا، بعد ذلك عودة، واصل عند تيبو كورتوا، يلعب كرة الآن طويلة عالية للأمام، شجاعي إلى رامين، رامين من الجهة اليمنى، انتهت التسعين. نلعب الآن ما بعد التسعين، ندخل الآن ما بعد التسعين. ما الذي يخبى ما بعد التسعين؟ خمس دقائق هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة في نص الملعب، تراجع بلجيكي، منتخب الإيران الآن طارمي، يلعب يوجه ثم يمرر إلى ترابي، ترابي استلم، ترابي مرر، ما زالت إيرانية. يا سلام على اللمسة ولكن التغطية، ثم تعود الضربة قادمة عرضية ولكن الدفاع يا الله يتدخل في اللقطة الماضية، كادت لولا أيضا وجود أيضا تروسار. ترجع المحاولة الآن في وسط ملعب المباراة، فانيكين يا سلام على مرورة في نص الملعب، كرة الآن ملعوبة خاطئة مقطوعة العشوائية، الفوضى الآن، التمريرة باتجاه جهنباش إلى رامين، مرة أخرى عودة. شوف رامين في اللقطة الماضية غاضب على جهنباش، كرة في نص الملعب مرة أخرى باتجاه ترابي، هنالك ضربة قاضية ولكنها تبعد. كرة ترجع مرة أخرى هنا من جديد للمنتخب البلجيكي، واصل الكرة في الجهة اليسرى، آرثر بعد ذلك ممتازة للمنتخب البلجيكي. القاضية قد تكون حمراء، خطيرة هذه المحاولة ولكنها تبعد، ثم تعود إلى تروسار، مر عدى تروسار، ما زال يحاول فيها ترو، يحاول بعد ذلك يتغير الاتجاه إلى لوكيبا ولكن أيضا تغطية موجودة، ثم تعود مرة أخرى عرضية، تبعد الكرة إلى خارج الملعب، مرت إلى التماس، تحولت لحظات صعبة، لحظات أخيرة، مرت دقيقتين، تبقى الثلاث. هذه كرة الآن عرضية ترسل، خطيرة بلجيكية بالرأس ولكنها بعيدة جدا، مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى. تعادل ثالث في المونديال بهذه النتيجة ب0-0 بعد كاب فيردي وإسبانيا، كاراساو وإكوادور، هنا لوكاكو، من غادر في شوط المباراة الثاني. كرة في نص الملعب، ترجع المحاولة، بعد ذلك واصلة باتجاه حارس المرمى، يلعب كرة طويلة عالية في نص الملعب الآن. لوكيبا، اللحظات الأخيرة للشياطين الآن. كرة فيها محاولة ما زالت عن طريق الجهة اليسرى، محاولة باردو، مر باردو، عدى باردو، بعد ذلك في نص الملعب. منتخب البلجيكي الآن يضغط، منتخب البلجيكي يندفع، الكرة واصلة إلى فرنانديز، يتقدم فرنانديز، يحاول مر فرنانديز، بعيدة جدا، مرت إلى خارج الملعب. مرور حلو لكن تصويبتها لم تكن كذلك، بعيدة جدا. نقطة ثمينة للمنتخب الإيراني من فم المنتخب البلجيكي. إذن شوف الفرحة الجماهير أيضا، بعض الجماهير الحاضرة هنا في هذه المواجهة، الجماهير المكسيكية، الجماهير المحايدة، الجماهير الإيرانية. كرة في الجهة اليسرى، نلعب خلاص في آخر دقيقة ونصف، كرة في نص الملعب، الأخيرة قد تكون الأخيرة بلجيكية، الأخيرة عادت إيرانية، لا والله بلجيكية، في وسط ملعب المباراة باتجاه تروسار، يحاول يتقدم الآن تروسار إلى تيليمانس، تيليمانس بعد ذلك تغيير اتجاه اللعب للمنتخب البلجيكي، ضربة القاضية الحاسمة، القاضية الحاسمة، الله يا الله يا لوكيبا، يا الله ضاعت، مرت إلى خارج الملعب في منتهى الخطورة. نعم والله كانت رايحة في البعيدة في المستحيلة، ولكنها مرت إلى خارج الملعب. وأعتقد أن خلاص المباراة الآن أقرب للتعادل السلبي، أقرب للتعادل السلبي هنا في لوس أنجلوس، لا غالب ولا مغلوب، نقطة لكل منتخب. الفرصة الآن نتيجة في صالح المنتخب المصري بحول الله تعالى، لكن هنالك 20 ثانية، هنالك 20 ثانية متبقية، بل هي أقل. كرة في الجهة اليسرى، فانيكين تأخر، ثم مرت الكرة إلى خارج الملعب. مباراة أخيرة سيلعب المنتخب الإيراني من أجل الانتصار من أمام المنتخب المصري، بلجيكا أمام نيوزيلندا، صافرة نهائية، نقطة لكل منتخب هنا في هذه المواجهة. والأحبة متابعينا في كل مكان، تنتهي هذه المواجهة لا غالب ولا مغلوب بين منتخب إيران ومنتخب بلجيكا هنا في لوس أنجلوس. مع ختام
1: تغطية مواجهة مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: في تكبيرة برافو التكبير.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: الجمهور اليمني في حلة نادرة جدا رغم الاختلاف، إلا أنهم اليوم أمام شاشة واحدة، حلم واحد، فكرة واحدة، وهي تشجيع ومؤازرة المنتخب اليمني. الفرحة اليمنية القريبة جدا. كرة خطيرة لمن صعد المنتخب اليمني، مش معقول. جول يمني.

0: انخفضت المباراة وقد أسعدتم كل الشعب اليمني، قد أعلنتم السعادة في كل بيت يمني. أنتم السعادة، أنتم من زرعتم الابتسامة في كل أرجاء البلاد، أنتم فخر لنا. هذه الكرة رائعة وكرة جميلة، كرة رائعة وكرة جميلة عندما يسعد الشعب اليمني الأبي.
1: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50-meter street in Babe Bows.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدا بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدا، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كدنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
11: أوصال لحم،
12: أوصال دجاج،
13: وشيش طاووق خيال.
1: كدنا جوعة.
14: مشاوي رهيبة،
15: نكهة تركية عجيبة.
16: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
17: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.